وتحط نفس مطرحي وحط نفسي مطرحك تيجي وجعك

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
3: ودي جي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: انرجي مزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: تخت أمرك.
1: أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: والآن مع أغنيتك المفضلة صيف 26
3: جديد يوسف جبريل على Energy استناني.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 دلوقتي حالا. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم مع القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي اللي بتنام، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بيحسدوها عليها، هي بينو الإذاعة، هي طمطم الإذاعة، هي جيكوب إيلوردي الإذاعة، إنها ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، ملكة الماما سبس، هاتي فلوس سبس، ملكة كل حاجة جميلة سبس. مين هي يا جماعة؟
2: مين؟
1: إنها سارة المنذر.
2: أشكرك يا باسم، أشكرك.
1: أي خدمة يا صحباش.
2: ونجم النجوم وملك السوشيال أبو عيون جريئة وعسلية، نجم الفاشون، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقارية والمالية والعاطفية، ليك وليها وليا، نجم البايسبس، الكرايسبس، الترايسبس، الظهر سبس، الرجل سبس، كل حاجة سبس، نجم طوكيو وأوساكا وكيوتو ومونتن فوجي سبس.
1: أيوة.
2: معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كميل. صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا. وحلقة جديدة من اصحاب انرجي، حلقة يوم 2/8/2 أغسطس.
1: دخلنا في أغسطس،
2: الحمد لله
1: شهر جديد.
2: بسلام،
1: الحمد لله شهر تاني. جديد
2: معلش.
1: ويعني ان شاء الله يبقى شهر كويس علينا كلنا،
2: شهر جديد سعيد
1: يعني. يا رب نقول يا رب كده ان شاء الله.
2: يا رب ان شاء الله.
1: عاملين ايه يا جماعه؟ انتوا وحشتوني من يوم الاربعاء اللي فات لحد النهارده. انا خميس جمعه سبت ما اعرفش حاجه عنكم، لكن جيت لكم النهارده اهو في حلقه جديده ويوم جديد عشان اعرف اخباركم ايه. طمنوني عليكم يا احلى مستمعين.
2: طيب طمنونا كلنا عليكم عشان احنا بنتوغوش، احنا سايبينكم من الخميس اللي فات طبعا. عايزين نعرف انتوا عملتوا ايه في الويكند، اتبسطتوا، اتقدرتوا، كان عندكم مشاوير، رحتوا سافرتوا، قعدتوا على البحر كده وقعدتوا تستنشقوا الهواء الطلق.
1: الله، نفسي اعمل انا الطلعه دي.
2: يعني عايزين نعرف كده اكتر عن حياتكم الشخصيه.
1: أيوة.
2: عشان احنا متطفلين جدا
1: حشريين جدا، لكن بنحبكم جدا برضو، فعشان كده عايزين نعرف كل حاجة عنكم. فعشان كده لو بتسمعونا دلوقتي حالا قولونا بتعملوا ايه دلوقتي حالا على رقم الاسماس 92 10، اخبار يومكو ايه، حاسين في طاقة حيوية ونشاط ولا في كسل،
2: وقولونا كمان انتوا تسمعوا ايه يعني. المود كده رايح فين دلوقتي حالا؟ هل المود لان احنا في اول الاسبوع مثلا وفي اول الشهر مثلا مديك طاقة ايجابية
1: عشان معاك فلوس مثلا؟ مثلا
2: شكرا ان انت كملت الجمله،
1: لان احنا لسه في اول الشهر.
2: مثلا يعني
1: مثلا،
2: فعايز تحس بلذاذه ولا حاسس ان انت مثلا مش طايق نفسك ومش طايق الشغل ومش طايق حياتك ومش طايق الصيف ومش طايق الرطوبه وعايز مثلا تسمع حاجات كئيبه؟
1: قولوا لنا
2: معاك كده كده،
1: قولوا لنا كل حاجه بصراحه يا جماعه، قولوا لنا كل حاجه بصراحه وابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 92 10 لحد ما نسمع اللذاذه كلها ونرجع نبدا بجد بقى اصحاب انرجي.
3: حسين الجسمي على انرجي اللذاذه.

0: طيب يا جماعة.
1: لا الحمد لله على السلامة صاحبتي.
0: كان انا بالنسبه لي كان اسبوع مع ويكند شاق جدا. طبعا يعني الواحد برضو لما بيبقى بيمر بحاجات كتير كده وفجاه بيحس اللي هو بيفوق او بيحس اللي هو الحمد لله الحاجات عدت, فانت دلوقتي تمام, بيحس كده بان في طوبه اتشلت من على قلبه. فيعني لا الاسبوع
1: طبعا يعني مفيش حد فاهم احنا بنتكلم في ايه, بس انت بتتكلمي عن اسبوعك اللي فات.
0: ما انا بقول
1: كان اسبوع صعب قوي.
0: يعني بما اننا سالنا الناس عملتوا ايه في الويكند وعملتوا ايه في الاسبوع وكده كده, يعني حاسين بايه دلوقتي, مبسوطين ولا حاسين ان انتم متقدرين وكده؟ انا شخصيا كنت متقدره الاسبوع اللي فات كله كله مفيش
1: الحمد
0: يوم
1: لله خلص
0: تمام
1: خلص
0: يعني.
1: والشهر كله خلص كمان
0: الحمد لله. ارجو من اغسطس يروح في حتة أحسن من كده
1: يعني, ربك يستر إن شاء الله.
0: شكرا.
1: طيب المستمعين بيقولون إيه على رقم الأسماس؟ الكلام معاكم بقى بح خلاص, وما فيش غير كلمة بحبكم ده حسن رمزي, وإحنا كمان بنحبك يا حسن يا رمزي.
0: في رقم آخر 325 كاتب دال,
1: مش عارفين ده معنى إيه.
0: البير بقى,
1: البير وهنا,
0: صباحكم جميل بوجودكم, الحفلة كانت حلوة قوي, رحمة محسن ولعت الدنيا, بس كان في كمية اوكي بقى
1: بياعين مشروبات غازية ومية بطريقة غريبة.
0: ما هو علشان الجو حر,
1: عشان الحر يا باشا,
0: ده عشان انت تترطب كده يعني. انت وهنا
1: تحب مثلا تبقى في الحفلة ويغمن عليك من الحر وما تلاقيش حد يديك بق مية؟
0: بعد
1: لا
0: الشر, بعد الشر.
1: انا عمرو, انا نفسي حد يقدم لي المقدمة اللي انتوا بتعملوها لبعض دي, بجد يوم الصبح هيبقى حلو جدا لو حد عمل معايا كده اول ما اصحى من النوم اسمع بقى بحرية. طب يعني يا عمرو ادينا شوية معلومات عنك وممكن نديك
0: تحية خاصة,
1: تحية خاصة وتقدمة نارية كده.
0: في حد بيقول مش طايقة شغل علشان بينزلونا يوم الحد والشركة كلها اجازة والنور اتقطع بالليل والرطوبة 80, امنية لصحية بدري يوم الحد والناس كلها اجازة. احنا معاكي ما تقوليش كده.
1: مين الناس الاجازة يا امنية؟
0: اوعي تقولي كده واحنا موجودين على الهواء.
1: موجودين اهو يا امنية زي ما احنا مرزوعين اهو من يعني الساعة 8 الصبح عادي يعني.
0: يعني لو انت شايفة ان الناس كلها اجازة, افتكري دايما انك بتصحي بدري متقدرة وبتسمعي سراب باسم,
1: بس كده خلاص,
0: بس خلاص.
1: وبعد كده هو الناس ما اعتقدش اللي في ناس كتير قوي اجازة يوم الحد, هم حتى بيبقوا working from home.
0: ما بس برضو working from home,
1: ما هو اليوم مواعيد انت... برضو ليهم sign in و log in ومش عارف ايه وكلام كده,
0: بس بالبيجامة يعني. عادي يا باسم,
1: ما انا خلاص يا سراب, ما انا بحاول ابسط الامور علشان امنية
0: معلش يا امنية,
1: فاهمة؟
0: فاهمينك قوي, فاهمينك يعني وحاسينك جدا.
1: احنا معاك يا صاحبتنا, لا تقلقي خالص
0: يعني. باسم وانا بالذات اكتر ناس انا بحسين بيه كده دلوقتي.
1: يا صاحبتي. لا لا يعني, وساره ما شاء الله عليها الاسبوع ده كمان. ساره مش هتكون معانا الاسبوع ده غير النهارده وبكره يا جماعه.
0: هو فاضل لي بس 3 و4 يعني, انا اجازه يومين.
1: طيب 3 4 وخميس بالنسبه لنا انت مش معانا, اللي هو ايه ده, فين ساره؟ ساره فين؟
0: حاسه محتاجه اخد اجازه افوق.
1: ساره انت ما فيش حد اكتر منك بياخد اجازات نقطينا بس.
0: لا في زهره رامي بتاخد اجازات اكتر مني.
1: البنت لسه متجوزه حقها.
0: قبل حتى الجواز بتاخد اجازات اكتر مني.
1: طيب تمام, عايزين نعرف اخبار بس درجات الحراره ولا لا ممكن نطلع درجات الحراره. الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول ان النهارده يوم الاحد 2 اغسطس 2026 استمرار ذروه الارتفاع في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه. مع زيادة نسبة الرطوبة اللي بترفع الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين لأربع درجات أعلى من الحرارة المسجلة عادي.
0: عادي.
1: والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول إن الجو هيبقى مايل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر, بينما يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على معظم أنحاء البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية, في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء.
0: يعني درجات حرارة عالية ورطوبة. طيب درجات الحرارة بقى النهاردة في القاهرة العظمى 40 الصغرى 27, اسكندرية العظمى 33 والصغرى 24. مع أني شفت خبر من امبارح بالليل تقريبا بيقول ان الحرارة هتقل 6 درجات ديورينج او في خلال هذا الاسبوع.
1: يا رب يعني يسمع من بقك ربنا.
0: بس اللي انا شايفاه دلوقتي ما بيقولش هذا.
1: ما ممكن يبقى النهاردة عالي وبعد كده بقى في يوم في خلال الاسبوع هتقل.
0: يا رب.
1: يعني لا بس مش هتقل 6 درجات يعني, انا شايف على الابليكيشن التاني انها بتقل حاجة بتاعت 3 درجات كده.
0: ما انا قلت يعني, ما هو الخبر اللي انا قريته بيقول ان هو تدريجيا الحرارة هتبدأ تقل
1: يعني
0: مش هتبقى زي
1: يوم الجمعة والسبت الجايين درجة الحرارة هتبقى معقولة.
0: طب حلو الحمد لله. طب يا جماعة احنا معاكم ولسه بنرش مية, بنقول يا هادي بعتولنا كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاسماس 92 10, واي حد طلب اغنية اكيد هيسمعها على 92 100
1: بس كده.
0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: وكيف نلعب.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: طيب وعد وعد وعد وعد الأغاني اللي بتطلب أكيد هتتسمع. بحرية هتتسمع, في حد عايز يسمع لاجسي, في إيه كمان يا باسومي؟
2: صباح الخير على أحلى مذيعين, يومكم مبارك إن شاء الله, وسلامي لابن يحيى, وبقوله كل سنة وانت طيب لعيد ميلادك النهاردة. كل سنة وانت طيب يا يحيى, يحيى.
1: عقبال مليون سنة وخد زغروتيز.
2: وبابا بيقول لك كل سنة وانت طيب على الهواء مباشرة.
1: بس يا يحيى, واطلب كل الهدايا اللي نفسك فيها يعني.
2: صباح الفل يا ولاد, ما تنسوش الفزوري كالمعتاد, مفروض تحفظوا التكست بتاعتي من كتر التكرار, وعاوزين نلعب لو ممكن بليز النهاردة شوية. ده أحمد السعدي. أحمد السعدي ما تقلقش, احنا حافظين انت بتقول ايه, وعارفين ان انت كل يوم بتقول لنا ما ننساش الفزورة, وعايز تلعب.
1: البير وهنا, ممكن اسمع اغنية لو كان كلام ماما تسمع؟ ممكن تقول لنا بتاعت مين البير وهنا؟
2: انا فاكرها دي تقريبا, انا فاكرها. المهم يعني اجازات سارة زادت قوي يا باسم, انا مش بحسب,
1: انا بنق بس.
2: حسن رمزي.
1: طيب هنقول
2: يا باشا براحتها, البنت حقها تريح برضو.
1: البنت تعبانة جدا,
2: الواد قلبه بيوجعه
1: وعايزة حد يدلعني. طيب بنقول فزوريز كل يوم الصبح علشان نشغل خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة, نروح الشغل مفرفشين منعنشين, نروح أشغلنا وإحنا منورين دماغنا وحلين فزوريز حتى لو بسيطة أو ضئيلة زي فزورة أسحب أنرجي كده.
2: الفزورة بتاعتنا النهاردة بتقول أكلة من خمس حروف, لو بدلته تاني حرف وحطيته مكانه يه هتبقى بلد. ده الناموس اللي بيصحيك من النوم كل يوم الصبح.
1: أكلة من خمس حروف لو بدلته تاني حرف وحطيته مكانه يه هتبقى بلد.
2: يا ترى احنا بنسأل على انهي اكلة؟ فكروا كده شوية, ولو عرفتوا الاجابة وخلايا مخكم مش منهارة ومش متدمرة هتبعتوا لنا الاجابة الصح على رقم الاسماس 92 10. للي طلب بحرية يا عمر انبسط.

0: انا شايفه انه في تالق مرعب. يعني في تالق مرعب كاول يوم في الاسبوع واول يوم في الشهر. يعني انا حسيت ان الناس ممكن تبقى نايمه اكتر من كده.
1: اول يوم في الشهر على الهواء، لان امبارح كان اول يوم في الشهر
0: يعني على الهواء. المهم يعني فعايزين نحيي هاني ماهر، عايزين نحيي
1: عمرو اللي جاب الاجابه الصحيحه وبيقول لنا شكرا على الغنوه. في كمان
0: احمد ضياء
1: عارف الحل الصح، وروان الصاوي، وفي حد بيقول لنا صباح الخير يا باسم وصباح الخير يا ساره، ويا رب يومكم يكون جميل. انا حابب اصبح على
0: لقى
1: وعهد. كويس ان انت لحقتيني عشان ما كنتش يعني كنت اقول حاجه تانية خالص، لان يوم ابتدى بيهم وبرضو انتهى بيهم، وعايزاكم تشغلوا لهم اي حاجه لتامر عاشور بعد اذنكم. بس كده غالي وطلب رخيص، وصباح الفل عليكم يا لقى وعهد. وهو ما قالناش هو مين.
0: لا
1: انت مين يا رقم اخره 937 طبعا عشان نصبح عليك انت كمان.
0: هو عايز يبقى انونيمس.
1: ماشي، بس عايزين برضو نصبح عليه عشان نقول للقى وعهد اللي انت بتصبح عليهم.
0: ماشي طيب، لقى وعهد رقم اخره 937 بيصبح عليكم وبيهدي لكم اغنيه لتامر عاشور، فهنشغل لكم اغنيه بقى من البومه الجديد. فلو حابين يعني تقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه من الالبوم الجديد قولوا لنا، ولو لا احنا هنشغل على زون.
1: بالظبط كده.
0: طيب
1: احنا عايزين نفكركم مره كمان بالفزوره. الفزوره بتقول، وركزوا يا جماعه في الكلام اللي احنا بنقوله. ماشي. اكله من 5 حروف، لو بدلته تاني حرف في الاسم بتاع الأكلة دي وحطيته مكانه يه، هتبقى اسم بلد.
0: طيب اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاسماس 92100 مع أساميكو جنب الإجابة يا جماعة. أظن أنها واضح أنها سهلة لحد دلوقتي، مفيش حد جابها غلط. فيعني هنشوف فين السعدي بقى.
1: فين السعدي صحيح. ما تنسوش فزوري النهاردة، ومش ما تنسوش فزوري النهاردة، وعايزين
0: ابعت الحل بعد إذنك، احنا مستنينه على احر من الجمر.
1: طب ساره لو عرف الحل هيبعتوه على ايه؟
0: على 92
1: 100
0: 100 يا باسم.
1: مالك انت وهنكتي ليه؟

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.
2: جماعة
3: إيه؟
2: في حاجات كتير قوي نفسي أتكلم فيها معاكم.
3: براحتك،
2: يعني عايزة أفتح مواضيع كتير قوي بس مش عارفة ابتدي.
3: ليهم علاقة ببعض ولا ملهمش علاقة ببعض؟ ملهمش علاقة
2: أنا
3: ببعض.
2: أصلا دماغي مش مترتبة في الحياة العادية. أكيد هنا مواضيع هتبقى مش مترتبة، هتبقى عشوائية جدا.
3: طب احفظيهم طيب علشان تقوليهم لي برا الهواء ونشوف هنقدر نرتبهم إزاي ونقولهم بعد الفزورة على طول.
2: هنقولهم كلهم،
3: يعني لو ليهم علاقه ببعض ممكن نربطهم ببعض يعني.
2: ماشي شكرا يا صاحبي.
3: اي خدمه، عادي الجمايل، عادي الجمايل، بس خلاص. طب اقول لك ايه، اللي بيهدي اغنيه للقى وعهد طلع اسمه صلاح.
2: طيب صلاح
3: بيقول لي انا صلاح يا باسم.
2: صلاح ازيك يا صلاح، عامل ايه يا صلاح؟
3: عامه جهزنا لكم اغنيه لتامر عاشور، ممكن دي تتلعب اول واحده لان دي اول واحده طلبت يا ساره لو سمحتي.
2: اكيد اكيد ولعب.
3: عايزه اسمع جيت على بالي لعامر منيب وصباحكم سعيد. دي روان.
2: ماشي صباح الفل عليك يا روان، جهزت وهتشتغل. في حد بيقول بقى او رقم اخره 325 بيجاوب على فزوره النهارده وبيقول انها قطايف.
3: يعني لو شلنا تاني حرف وحطينا مكانه ايه هتبقى قيايف.
2: فين بقى البلد اللي اسمها قيايف؟
3: اول مره اسمع عنها دي. اول مره اسمع عنها.
2: صباح الفل على باسم وساره، انا محمد وعايز اصبح على ساره سوكي في الامارات واقول لها بحبها وترجعي بالسلامه، وعايز اسمع اغنيه القمر لرامي صبري. جهزت وهتشتغل يا محمد وصباح الفل على سوكي في الامارات.
3: ولو بتسمعنا طبعا يعني ان شاء الله ترجعي بالسلامه. محمد بيهدي لك اكبر سلام وتحيه.
2: طيب نقول فزورة مرة كمان.
3: يلا بينا لو سمحت يا سارة.
2: فزورة النهاردة سهلة وبسيطة، فكروا برا الصندوق شوية أو شغلوا مخوكوا شوية. أكلة من خمس حروف، لو بدلتوا تاني حرف وحطيتوا مكانه حرف الياء هتبقى بلد.
3: سهل قوي، قيايف.
2: شفت بقى، شفت يا رقم اخره 325 جبت لنفسك الكلام ازاي؟
3: قيايف معروفة.
2: رقم الاس ام اس 9210. فكروا جماعة سهلة قوي بجد.
4: جديد تامر عاشور وحسن الشافعي متلخبطة أحوالي على Energy 92.1.

0: طيب من على رقم الاس ام اس 9201، صباح الخير عليكم. عاوز اقول لمحمد ابني كل سنه وانت طيب، لان عيد ميلاده كان امبارح، واهدي له اي حاجه على مزاجكم. دي مديحه وتوفي،
1: كل سنه وانت طيب يا محمد. هو كده محمد برج الاسد. اوكي، احنا في سيزن الاسد دلوقتي.
0: طبعًا.
1: صح
0: طبعا.
1: كل سنه وانت طيب يا محمد، ومديحه وتوفي بيقولوا لك كل سنه وانت طيب وعبال مليون سنه،
0: ويا رب تحقق كل اللي نفسك فيه واحلامك كلها تتحقق السنه دي وكل السنين اللي جايه.
1: نورهان وكريم عرفوا الاجابه الصح وبيقولوا لنا صباح الفل عليكم يا حلوين. صباح الفل عليكم انتوا يا حلوين.
0: جود مورنينج. في كمان صباح الخير يا ساره وباسم، انا ساره بصبح عليكم، الاجابه هي كذا تبقى كذا.
1: برافو عليكي، يا رقم اخره 984. دي ساره، اسمها ساره اصلا. وحد بيقول لنا ماشي يا باسم، معلش يا ايايف يعني عامل ايه؟ ما كنت لازم انا هسميك ايايف من هنا ورايح. بنقول اكله مكونه من 5 حروف، لو شلنا تاني حرف وحطينا مكانه ايه بقى اسم بلد، فانت بعت لنا قطايف فالبلد اسمها ايايف.
0: لو شلنا الطه وحطينا ايه معروف. طيب يا جماعه،
1: لا احنا بنحب نهزر عامه، ما حدش يزعل. يا رقم اخره 325.
0: عادي، في حاجات كتير يعني، ما احنا طلعنا مثلا محمود شكمان قبل كده على الشريف اشرف يعني.
1: ما احنا بنحب نهزر، احنا بنحب نهزر.
0: لا بس دي كانت لعبه اصلا، احنا ما طلعناهاش على كده
1: بالظبط.
0: طيب فزوره اخر مره هتتقال دلوقتي، فاللي ما حلش يا جماعه يحل دلوقتي، لان دي اخر فرصه، وبصراحه عيب قوي لو ما عرفتش تحلها.
1: احمد السعدي اخيرا ظهر وحلها.
0: الحمد لله.
1: صباح الفل عليك يا احمد.
0: اكله من 5 حروف، لو بدلته تاني حرف وحطيته مكانه حرف الياء هتبقى بلد.
1: يا ترى يا هل ترى، احنا نفسنا في اكلة اسمها ايه، والاكلة دي لما تتقلب تبقى بلد اسمها ايه؟ لو عرفتوا الاجابة وخلايا مخكم مش منهارة ومش متضمرة، ابعتوا الاجابة على 9210.
0: رايحين على فين؟
1: الاجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
6: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
5: ملك الإحساس وائل جسار.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

0: نحل بقى
1: نحله.
0: احنا نحل بقى عشان نبدا المواضيع اللي انت عايز تتكلمي فيها، الحاجات الكتير اللي انت لسه ما قلتيش عليها برضه.
1: ما انا هقول لك عليها بس مش دلوقتي.
0: ماشي.
1: طيب فزوره النهارده كانت سهله وبسيطه جدا جدا جدا، وقلنا لكم يا جماعه ان احنا بندور على اكله كلنا بنحبها، او يعني مش كلنا،
0: لا مش كل الناس بتحبها
1: يعني.
0: لا
1: معلش، انا كنت بحبها ودلوقتي ما بحبهاش عشان بقت بتنفخني جدا.
0: مش لازم نعرف المعلومات دي كلها بالتفاصيل، فاهمه قصدي؟
1: من خمس حروف لو بدلته تاني حرف وحطيته مكانه حرف الياء هتبقى بلد. والاجابه يا جماعه هي اللوبيا.
0: لوبيا. او لوبيا. لوبيا يا جماعه.
1: لو شلنا البي حطينا ي،
0: لا لو شلنا الواو وحطينا ي بقت ليبيا.
1: بالظبط، شكرا.
0: بس كده خلاص.
1: فالسقفة الإلكترونية دي لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة.
0: سوكي اللي بتسمعنا من الإمارات تقريبا، اللي هو كان لها إهداء من شوية، مش هيك اسمها سوكي برضو؟ أيوة سارة سوكي في الإمارات. أيوة. أيوة يا سوكي، صباح الفل عليكي، وسلملنا على كل الإمارات والناس اللي في الإمارات. بتقول صباح الفل يا حلوين، وحشتوني، والإجابة هي لوبيا، هتبقى ليبيا.
1: برافو. في كمان حد بقى كتب لنا كبسة، تقريبا ده نفس الرقم اللي كتب لنا، اللي كتب قبل كده.
0: طيب
1: صح.
0: طيب هي بداية كده، هي كبسة أربع حروف مش خمسة.
1: هو صح؟
0: أهو هو.
1: طيب حسابي أفي
0: تقريبا. صباح الفل عليك، أنا نفسي أعرف اسمك، يا رقم آخره 5325.
1: شريف بيقول لوبيا ليبيا. صباح الفل. صباح الفل عليك، إجابتك صح. عمرو الوكيل، هابي بيرثدي.
0: كل سنة وأنت طيب. هابي بيرثدي.
1: صباح الفل يا حلوين، انا مش قادر افكر بس لازم اصبح. يومكم حلو ان شاء الله يا عسليات، يومك تحفه في الجمال، عيد ميلاد سعيد. وطمن، حد جاب لك كيكه ولا ما حدش عبرك ولا ايه؟
0: لا اكيد يعني يكون جاله كيكه، لو ما جالكش كيكه قول لنا واحنا مش هنجيب لك عادي برضه.
1: نفس الرقم بياكد.
0: نفسي اعرف اسمه ايه.
1: كبسة.
0: ايايف، عايز اعرف ايايف اسمه. هو عارفة لو قال لي مثلا اسمي علي هيبقى اسمه علي ايايف.
1: علي ايايف.
0: خلاص كده، يا رقم اخره 325. احنا بنهزر وبنحبك عشان ما تتضايقش مننا. احنا بنهزر.
1: طيب احنا مكملين معاكم ان شاء الله لحد الساعة العاشرة صباحا، فجعبتنا لسه مواضيع كتير. عايزين بقى نتكلم في مواضيع حياتية ليك وليها وليا، ولا عايزين نلعب؟
0: لا احنا هنتكلم في اللي انت عايز تتكلمي فيه. انا اتحمست
1: اصلا انا المواضيع،
0: بعد ما عملتي لي تشويق واثاره تسيبيني كده.
1: اصلا المواضيع
0: يا ساره
1: ديب قوي.
0: لا نتكلم في ديب، واحنا بقى بنتكلم في حاجات لذيذه كده بس على طول الوقت.
1: يعني حاسه ان احنا في اول الاسبوع
0: عادي نتكلم، نبداه بديب.
1: نبدأ بديب. طب نسمع
0: بس الأمر؟ أعرف بس من الأول أنت عايز تتكلمي فيه.
1: هقولك
0: وأنا هحدد بعد كده سكوننا هنتكلم فيه ولا لا.
1: فاهمة قصدك.
0: تمام.
1: حاضر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: העיתון, אל מזיקה לאבטה.
1: بدأنا الساعة الثانية يا جماعة واكتشفت ان سارة المنذر دماغها كلها اسئلة حياتية عايزة تاخد رأيكم فيها. يعني في اسئلة كتير بصراحة كلهم عجبوني الحمد لله. الحمد لله كلهم عجبوني فانا قال هو تمام. يلا بينا نسأل المستمعين عن ارائهم في الاسئلة الحياتية اللي انت عايزة تعرفيها.
2: طيب مبدئيا كده يا جماعة كنت بتكلم في الصحاب وجبر الخواطر. جبر خواطر الصحاب يعني مثلا لما بتبقى بياخد رأيك في حاجة أو مثلا بيسألك على حاجة أو أنت شايف مثلا إن هو بيحصل له حاجات معينة وأنت مش عايز تقوله الحقيقة أو مش عايز تواجهه بحقيقته. ده اسمه جبر خواطر اللي هو أنت يا إما بتريح دماغك ما هو يا كده يا كده.
1: جبر الخواطر هو علشان إيه؟ أريح البني آدم اللي قدامي. تمام
2: وتريح دماغك
1: فبقول له اللي هو عايز يسمعه
2: بالضبط من كده إيه؟ بالضبط. يعني انت من انهي من الاشخاص دي؟
1: السؤال بقى هو يعني مع الاصحاب ماشي فجبر الخواطر هل هتجبر بخاطر صاحبك حتى لو انت مش مقتنع باللي انت بتقوله او اللي انت بتعمله
2: او اللي هو بيعمله
1: انا اسف ولا هتقول الحقيقة؟ يعني مثلا لو واحدة صاحبتك يا سارة عامله مجهود كده حبتين علشان شكلها يبقى حلو وجات قالت لي سارة جات قالت لك سارة رأيك ايه في شكلي وانتي مش مقتنعة اللي شكلها حلو حصل شكلها غريب حصل في حاجة مش هي شكلها مش هي تمام
2: هقول.
1: فانتي بقى هتبقي من انهي الشخصيات اللي هتقولي لها ايه ده لا حبيبتي شكلك حلو برافو مش عارف ايه ولا هتقولي لها لا بصي انا هقولك حاجة انا شايفة المجهود اللي انتي عملتيه بس مش احسن حاجة عشان مش شبهك
2: بالزبط بس يعني انا بختلف مع البني ادمين شوية يعني
1: بقى.
2: لو حد قريب مني قوي لا حب ادبش جدا وهقوله الحقيقة في وشه عادي جدا ومش مش هجمل كلامي ابدا.
1: اوكي
2: وده خلي بالك برضو بيتاخد عليا ساعات غلط ولكن لو حد يعني عابر لا تمام عادي هريح دماغي انا مش يعني تحفه في الجمال
1: لا ما بتقوليش الحقيقه بس بتريح دماغي
2: اعملي كده لو انا مش سامعه اصلا يعني تمام حاجه ما تخصنيش مش يعني ممكن هي ما تبقاش فاهمه ان انا ببقى بقول لها كومنت عشان عايزاه يبقى شكلها مثلا حلو ممكن تبقى شايفاني مثلا ام كريتيسايزنج وهي ممكن تبقى شايفه ان انا نيتي مش سليمه مثلا فاهم حاجه
1: بيجي لك تأنيب ضمير في اي حاله من الحالتين دول يعني بيجي لك تأنيب ضمير لو قلتي الحقيقه
2: لو
1: زي ما هي لاصحابك ولا بيجي لك تأنيب ضمير لما بتحسي انه انا جبرت بخاطر اللي قدامي بس انا ما قلتش الحقيقه فانا حاسه ان انا ايه ده انا ضميري بيأنبني ان انا ما قلتلهمش الحقيقه
2: لا ما بيأنبنيش انا بيأنبني لما بتفهم غلط بس يعني لما ببقى بقول حاجه او ببدي تعليق معين والناس اللي قدامي تبقى فهمتني بطريقه مش هي دي مش ماي انتنشنز يعني
1: اوكي
2: دي الحاجه اللي بتضايقني لكن انا مع اصحابي انا دبش جدا
1: طب انتوا بقى يا جماعه مع اصحابكم وفكره جبر الخواطر تمام هل انتوا بتجبروا بخاطر صحابكم مهما كان الموقف
2: عمال على بطال يعني
1: ولا انتوا لا انتوا مع انا هقول الحقيقة لانه لو الموقف اللي حاصل ده مش عاجبني هقول ان واحد اتنين تلاتة مش عاجبني ومش هتجبروا بخاطر اللي قدامك
2: يعني انتوا اني نوع من انواع الصحاب انت بتاع جبر الخواطر ولا انت بتاع
1: مهما
2: دبش؟
1: كان الموقف
2: ولا انت الدبش ولا انت اصلا اللي بتسمع الكلام اصلا من هنا وبتطلعه من هنا يعني في اصل في نماذج كتير قوي حوالينا ممكن نتكلم برضو في بعض هذه النماذج يعني
1: طيب ابعتوا لنا كده اصحابنا على رقم الاس ام اس او كلمونا على 38 35 177 178 رقم الاس ام اس هو 92 10 عايز اقول لك العمر الوكيل ما فيش حد جبر بخاطره بيقول لا انا اصحابي جدعان جدا محدش جاب لي حاجه واكتفوا بالتهنئه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بس انا كبرت خلاص على الكلام ده
2: عمر ما تقولش على نفسك كده
1: مش حد يا باشا انت اصغر مننا يا باشا ولا ايه
2: طيب
1: امال ايه يا باشا انت لسه ما كبرتش انت لسه صغير
2: في بقى عرفنا كبسه وايايف اسمه ايه
1: كيرولوس
2: حطينا اسم لهذا الموضوع الحمد لله
1: كيرولوس الملقب
2: بايايف أستاذة سارة عاوز أسمع جريئة قوي بتاعت مين جريئة قوي
1: ممكن تساعدونا شكرا
2: طيب رقم الاس ام اس 9210 انت من انهي نوع من الصحاب ابعتوا لنا دلوقتي
3: جديد مروان موسى ومستي على انرجي عادي سهله

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 5960 جنيه،
2: عيار 24 دلوقتي حالا هو 6812 جنيه،
1: سعر الجنيه 48,096 جنيه،
2: وسعر الأونصة 213,702 جنيه.
1: طبعا الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل بنا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: بنتكلم عن الاصحاب وجبر الخواطر. هل انت من الاصحاب اللي هيجبروا الخاطر مهما كان الموقف، ولا هل انت من الاصحاب اللي هيقولوا الحقيقه علشان ما تفقدش ثقتك قدام او او او صورتك قدام نفسك لو ما قلتش الحقيقه؟
1: قولوا له
2: كل سنه هو طيب. معانا عمرو الوكيل.
4: أصحابي الحلوين اللي حيوني تحية جامدة جدا وجبروا بخاطري الأسبوع اللي فات في عيد ميلادي،
1: عشان تعرف بس أصحابك وتعلم عليهم.
4: أيوة، اللي ما جابوليش لا كيكة ولا تورتة.
2: اخص على أصحابك اللي ما جابولكش تورتة، اخص.
4: طب أنا مسامحهم يا باسم.
2: أنت مسامحهم؟ طيب خلاص، أنا كنت فاكر اللي أنت مش مسامحهم فكنت عايز أعلي، فاهم؟
1: لا طب ما تيجي ما نهديش النفوس.
2: ليه؟ ما أنا ما كنتش عايز أهدي نفوس، بس هو شكله متصالح مع نفسه جدا.
1: طب أنا عايز أعرف أنت الكيكة المفضلة بالنسبة لك، هل هي كيكة فراولة ولا كيكة مانجا ولا شوكولاتة ولا فانيليا؟
4: لا شوكولاته طبعا.
1: اوكي طب حلو قوي، خلاص يبقى شوف انت نفسك في كيكه شوكولاته بانهي نوع من انواع الشوكولاتات، واحنا نجيب لك الكيكه ونعمل هذه بيزي ونقول لك كل سنه وانت طيب. انت تميت كم سنه يا عمر؟
4: 36.
1: يا نهار ابيض،
2: 36 سنه لسه صغنون.
1: طب
4: مواليد 90 يا
1: عمر. يا قلبي. طب بقول لك ايه،
4: قولي لي
1: انت انهي نوع من انواع الصحاب؟
4: لا بصي، انا قبل كده كنت صريح صراحه، ممكن توجع نفسي كويس، ما بفكرش، بقول على طول. مؤخرا لقيت لا، يعني صراحه مع اختيار الكلام عشان ما توجعش اللي قدامك.
2: لكن مش انت مش مع اللي هو انا هكبر بخاطر اللي قدامي مهما كان الموقف، حتى لو اللي هو عامله قايله مش عاجبني؟
4: لا طبعا، ما انا كده هبقى بضره يعني.
2: صح،
4: انا لازم اقول له خلي بالك من كذا، بس اختار كلامي عشان ما ابقاش بقلله يعني.
1: بس هل انت كده مع كل الناس، يعني مع كل اصحابك، ولا مثلا في ناس معينه من اصحابك يعني بتبقى عامل معاهم؟
4: لا والله ساره، بصي انا بحسها امانه، اللي هو ده زي ده، هو حد قصدك ان هو جاي ياخد راي، فانت واجب عليك ان انت تقول له
1: الحقيقه
4: يعني. بس نقي الكلام،
2: لازم تنقي الكلام، يعني تقول رايك بس بطريقه هاديه، بطريقه ما تجرحش اللي قدامك كده يعني.
1: ترسمي هيجيلك يوم من الايام تحس ان انت مش قادر حتى تجمل الكلام يا عمر.
4: ايوه ده حقيقي، ما انا رايح هناك بقى. جاي من الصراحه خالص، الصراحه مع الاختيار.
1: تعالى بقى. تعالى انا مستنياك. طب حلو قوي.
2: حلو يا عمرو،
4: انتوا مش متعودين مني على العقل والرزانه ده.
1: بالعكس
2: باشا، انت كل العقل والرزانه اصلا.
1: على فكره ما تقولش على نفسك كده عمرو، على فكره احنا كنا فاكرينك شخص وانت طلعت شخص مختلف تماما.
4: حلو ولا وحش؟
1: لا طلعت شخص very hard working وذكي جدا ونمق جدا يعني انت بتبان على الهواء بطريقه مختلفه تماما، بس بس بس انت اصلا شخص لا يعني.
2: وهو ده يا جماعه جبر الخواطر.
1: لا والله.
2: هو ده يا جماعه جبر الخواطر، هو ده بالظبط جبر الخواطر اللي احنا بنتكلم عليه.
1: حلوه منك يا بصومي.
4: صحابي يعني.
1: لا والله العظيم بجد، اصل انا برضو انت فاهم يعني، انا كده كده اللي في قلبي على لساني على طول، ما بجملش الكلام غير على الهواء بس.
2: كل سنه وانت طيب يا صديقي، وعقبال مليون سنه.
4: طيب
1: صباح الفل عليك يا عموره.
2: سلام، باي باي. طيب انا اكتشفت ان كرولو ستيل عنده 10 سنين.
1: ايه؟
2: انا عندي 10 سنين رقم، هو كرولو
1: 10 سنين.
2: كرولوس يا كارولس احنا مبسوطين ان انت بتسمعنا جدا جدا جدا جدا جدا.
1: صباح الخير.
2: وقول اللي انت عايزه وابعت اللي انت عايزه. هو بيقول لنا انا من الناس اللي بقول الحقيقه على طول.
1: طب حلو قوي. في كمان رقم مش رقم اكشلي هو في حد بيقوله بعدين انا ممكن اقول لاصحابي رايي بطريقه لطيفه جدا واختار الوقت المناسب. معاكم رضوى احمد انور. صباح الفل عليك يا رضوى.
2: يعني تقريبا نفس الكلام اللي قاله عمرو الوكيل. في كمان بالعكس جبر الخواطر انك ما تحركش البني ادم وتو امبريس المجهود اللي وبس كده
1: اللي هو عامله تقريبا
2: اللي هو عامله. ما هو طب بس افرضي المجهود اللي هو عامله ده اصلا مش عاجبك،
1: مش هتقولي لا لا لا ثانيه.

0: لوك، راحت قصت شعرها قصة زي الولاد وصبغته بنفسجي. وجات تقول لك هي ساره رايك ايه في
1: لو لايق عليها؟ طبعا هقول لها فيري كول. لو مش لايق عليها خالص
0: طيب، ما هو معنى كده ان رايك هيفرق معاها. فمقياس بالنسبه لها، لان لو ما كانش بالنسبه لها مقياس ما كانتش جات سالتك.
1: سالني، عندك حق فعلا، صح معلش.
0: فيا جماعه النهارده بنتكلم عن فكره جبر الخواطر مع الاصحاب. لانهي مدى هتفضلوا تجبروا بخاطر اللي قدامكم، ولا انتوا من الناس اللي بتقول الحقيقه بس بتقولوا بكلام كويس، ولا انتوا ناس هتفضلوا تجبروا بخاطر اللي قدامكم حتى لو انتوا مش مقتنعين باللي قدامكم ده عمله او قاله،
1: او عشان يعني تريحوا دماغكم خالص تقولوا اعملوا كده وخلاص. رقم الاس ام اس 92100، تليفونات 38351177 او 178.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، Energy هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
1: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت
1: الناس بدأت تقول رأيها في الموضوع بقى بغزارة يا سارة.
2: الصحاب يلا نانانانانانانانا.
1: يعني مثلا رقم آخر 2325 بيقول رد فعلي هيكون مختلف عن لو سألتني بعد ما تعمل نيو لوك لو سألتني قبل ما تعمل نيو لوك. يعني دي هتبقى رد فعل عن ده رد فعل هيبقى مختلف.
2: جماعة احنا مش شرط بس يبقى نيو لوك هو بس انا بقول مثلا كإكزامبل يعني هو ممكن تبقى حاجات حياتية مصيرية اكتر من النيو لوك خالص يعني ممكن مثلا شغل ممكن مثلا حاجة ليها علاقة بريليشنشيب يعني مثلا حياة زوجية حياة مثلا ليها علاقة بخطوبة حاجات ليها علاقة بالبيت حاجات ليها علاقة بالشغل يعني في حاجات كتيرة قوي غير النيو لوك.
1: طبعا كان مثل يعني.
2: ده كان مثل. علي علوش بتقول صباح الفل يا صحابي قبل اي حاجة نولع الكهارب لعمرو ويكا ابننا تاني حاجة بقى بعد هلك كتير
1: في قصة نكلم اصحابنا ازاي مفيش احسن من انك تقول amazing beautiful بصوت سلمى قاسم
2: وده طبعا على حاجة على كل حاجة لان في الاخر محدش بيفتكر انك بتساعد وكل اللي بيفتكروه انهم زعلوا منك فعلى ايه لا يا عم
1: كلكم امر
2: صدق تعرف ان انا بقيت اعمل كده عليا يعني دي حاجه بقيت بعملها بس طبعا بقيت بعملها مع الناس برضو يعني انا ما اعرفش ليه ببقى مزدوجه الشخص ايه ده ما اعرفش ليه ببقى مزدوجه الشخص
1: عشان تجوزي بس خلاص
2: يعني ببقى مع ناس معينه بعمل اللي انت بتعمليه ده ومع ناس تانية ما بقدرش ان انا ما اعملش ده يعني ما اقدرش ان انا اعمل ده قصدي ببقى لا الكلمه هتموت وتطلع من بقي.
1: صباح الفل انا سالي بحب اسمعكم جدا انا كنت زمان بقول رايي بصراحه دلوقتي الناس بتسال وتاخد رايك وتزعل لو قلت كلام غير اللي في دماغك ده رقم اخره 2930
2: ده حقيقي فعلا يا
1: انا ليه ما فيش حد سالني انت رايك ايه
2: انت رايك ايه حبيبي
1: مش معقول يعني لازم اقول عشان تساليني ولا انا بالنسبه لك رايي مش مهم
2: الاهتمام بيطلب اتفضل.
1: طيب بص يا جماعه انا زمان كنت من الناس اللي بتجبر الخاطر يمين وشمال
2: انت مجامل اصلا
1: اسمع بس كلامي لحد الاخر ده كان زمان انا كنت دايما بكبر بخاطر اللي قدامي حتى لو انا مش مقتنع او مش موافق على اللي بيتقال او بيتعمل فبكبر بخاطر وخلاص. لكن بعد ما الواحد كبر وعدى 35 ودخل في 40 بقيت احس ان لا life is too short for this انت عارفة الباقي تمام فانا بقيت اقول رأيي بصراحة بس حسب دي نقطة مهمة جدا مفيش حد قالها حسب الموقف اللي بيتقال. يعني لو واحدة جات سألتني على نيو لوك هجامل ممكن لو حد جه سألني مثلا عن
2: ده عامة مع أي حد
1: طبعا بتختلف لا يعني ببقى أكتر صراحة مع الناس القريبين مني عشان هم عارفين
2: اللي أنا بقول. أنا لما باجي أقول لك مثلا شعري حلو النهاردة
1: لا الناس القريبين لا ما أنا ياما قلت لك شكلك وحش أنا نهزر
2: بس بتقولها كده على الهوا على
1: الهلا ما انا بقولك حسب الموقف. لكن لو حاجه مصيريه او حاجه حياتيه هيترتب عليها حوارات كبيره لو حصلت او ما حصلتش لا بقول رايي بصراحه لا بقول رايي بصراحه حتى لو مش هيعجب اللي قدامي لان اوقات كتيره احنا بنبقى شايفين الموقف من بره وشايفين اللي ده هيسبب لك اذيه. يعني مثلا وده حصل لسه قريب واحد صاحبي بيحب واحده وانا شايف اللي هي مش مناسبه لي خالص لان هي بجد شخصيتها مختلفه تماما عنه بتعمل مشاكل يمين وشمال وبجد الناس اللي حواليها كلها ما بيحبوهاش فهو جاي يقول لي 1 2 3 انا مفكر ارتبط بيها قلت له بص انت في الاول في الاخر اعمل اللي انت عايزه بس انا مش شايف اللي هي شبهك خالص وشايف اللي انتوا الاثنين لو ارتبطتوا بجد حياتك هتبقى جحيم لان هي مش بس مش شبهك هي عكسك في كل حاجه مش فاهمه دماغك ولا انت فاهم دماغها وانتوا بس الشعور اللي في الاول بتاع اول كام اسبوع اول كام شهر هو
2: حلاوه البدايه
1: بالظبط اللفلفه الجميله دي هي اللي واخداكوا وبسطاكوا لكن بعد كده الموضوع اوريدي بدا يعمل مشاكل في اول شهرين وبيتخانقوا كل يومين.
2: طب هو تقبل كلامك ده ازاي؟
1: لا هو في الاول ما تقبلوش وزعل مني قال لي لا انت المفروض تكون دايما اختياراتي دايما بتشجعها قلت له على اساس ايه انا شايف ان ده ما فيه اذيه ليك قدام ولحياتك فانا بقول لك رايي وانت اعمل بقى اللي انت شايفه صح.
2: بس انا عندي سؤال دلوقتي انت برضو فتحت دماغي عليه دلوقتي انت قلت ان هو جه خد رايك طب هو لو ما كانش جه خد رايك
1: لا ما بتطوعش برايي من غير ما تسال عشان رايي ممكن يزعل ناس كتير في حاجات كتير لكن وانس اللي انا اتسالت لا هقول مش انت اللي سالت يبقى استعد بقى لاي اجابه.
2: طب بسمع بقى دي
1: اتفضلي
2: دلوقتي مثلا انت شايف حاجة بتحصل قدامك ماشي، ده بقى بعيدا خالص عن جبر الخواطر يعني هو كده كده انت صحابك لازم تقول لهم الحقيقة ولا انت بتكبر بخاطر الناس كده عمال على بطل؟
1: لا صحابي بقول لهم الحقيقة
2: صح. طيب دلوقتي لو انت شايف مثلا موقف معين بيحصل وما جاش حد سألك بقول لك ايه يا باسم رأيك كذا، انا بتكلم عامة يعني حتى للمستمعين كمان، هل هتتدخل وتقول انا مثلا شايف كذا كذا كذا ولا هتبعد عن الريح وتسد الباب وتستريح؟
1: حسب الموقف برضو. لو موقف هيسبب أذية لحد هروح وأقول
2: أوكي،
1: لكن لو موقف عادي يعني حصل حصل ما حصلش ما حصلش، لا بريح دماغي طبعا. لا أنا دلوقتي في إرا باسم مكبر دماغه وبيريح دماغه ومش عايز وجع دماغ.
2: أوكي. طب لو أي حد بيسمعنا يا جماعة، لو أنتوا مثلا دلوقتي حالا شايفين أن في موقف معين بيحصل قدامكم لحد عزيز عليكم جدا، صحاب يعني إحنا كده كده بنتكلم في إطار الصحوبية يعني.
1: ماشي.
2: فلو شفتوا موقف معين مثلا مصيري بيحصل حواليكم،
1: مصيري يبقى هيترتب عليه حاجات سلبية أو إيجابية،
2: بالضبط هتتكلموا فيه حتى لو الشخص ده
1: ما طلبش رأيكم؟
2: بالضبط سألك رأيك.
1: لو مصيري لا هتكلم. انتوا بقى ايه يا مستمعين؟ قولوا لنا من خلال رقم الاس ام اس 92 او كلمونا على 38 35 177 او 178.
0: جديد رامي جمال، السهرة حلوة على انرجي.

0: لسه بنسألكم، دخلنا بقى في سؤال تاني من الأسئلة الحياتية اللي في دماغ سارة المنذر، بس عجباني الصراحة. لو حد، لو انت شايف حاجة مصيرية بتحصل في حياة حد من أصحابك لكن ما جاش سألك عن رأيك، هتتطوع برأيك ولا هتفضل ساكت؟
1: هتنصح ولا هيخليك، هتخليك انت برا الحوار مالكش دعوة علشان بعد كده ما يتقالش اصلا مش عارف مين قال، اصلا فلان قال، اصلا ما عرفش مين حصل ايه كده.
0: رقم اخره 325 رضوى بتقول انا مش عارف اكلمكم علشان سايقة، في نفس ذات اللحظة اللي انا كنت بكلمها فيها كانت هي بتكلم سرعة التليفون التاني.
1: ازيك يا رضوى؟
2: هاي ازيكم،
1: عاملة ايه؟ صباح الفل.
2: انا الحمد لله زي الفل، عايز اكتب ومتحمسه جدا.
0: لا لا لا، احكي لنا وفضفضلنا بقى، قولي اللي قولي اللي جواك.
2: حاسه ان انا محتاجه اتكلم، اقول كلام كتير قوي.
0: عايزه تتكلمي عن السؤال الاولاني ولا التاني؟
2: الاثنين حاسه ان هما ريليتد شويه ببعض.
0: حلو، قولي اللي جواكي.
2: فحاسه ان انا بس محتاجين نفرق الاول يعني ايه اصلا جبر خاطر، عشان حاسه ان في كده كل واحد فينا فاهمه بشكل مختلف. فهو جبر خاطر سيمبلي هي حاجه انت بتعملها، موقف انساني بتدخل فرحه في قلب بني ادم، فاهم قصدي؟ ما لهاش علاقه قوي بانه بقول لك رايي في حاجه سواء بشكل كويس او بشكل وحش او بدب.
1: لا هي طبعا زي ما انت بتقولي كده، اكيد ده كده كده اكيد طبعا، يعني هي المعنى اللي احنا كنا بنستخدمه في الموضوع بتاعنا ده، اللي هو اللي عارفه لما بتجبري بخاطر حد اللي هو شعرك لذيذ،
0: ما هو ممكن اكبر خاطر اللي قدامي بفعل او حتى بكلام، فاهمه قصدي يا رضوى؟
2: كنت لسه هقول يعني مثلا ممكن مثلا حد محتاج مساعده في حاجه انا ممكن اساعده، مثلا حد في الطريق مثلا الجو حر مثلا جبت له كوبايه ميه واتسوبر، الحاجات دي كلها ليها علاقه ان انت عملتي حاجه حلوه وجبرتي بخاطر الشخص
1: طبعا.
0: بس برضو لا رضوى، ما هو التانية برضو تنفع جبر خواطر، لو حد جه سالك عن حاجه، لو حد جه سالك عن رايك في حاجه هو عاملها او قالها وانت بس بتقولي الحاجه اللي تفرحه علشان تفرحي اللي قدامك، ما ده جبر خاطر برضه.
2: صح، بس عشان ده بقى عشان كده لما انت قلت الاكزامبل انا كنت برد على حته الاكزامبل بتاعت لو انا برضو اللي بعت
0: بتاعت النيو لوك
2: على موضوع شعرها.
0: سيبك من نيو لوك، سيبك من نيو لوك اللي عمل مشاكل ده.
2: لا مش قصدي بس قصدي ان هو ممكن مثلا لو سقيتني قبل هو لا يا بنتي بلاش قرف ده شكله وحش جدا، لكن لو سقيتني بعد ما هي فرحانه بيه قوي مثلا
1: انا قوي
2: فرحانه بيه جدا، لا صعب اقول لها ايه القرف ده مثلا. انا ده لو اختي حتى لو مثلا لطيف، انا معروفه وسط اصحابي اول لما اقول على حاجه لطيفه هي معناها انا زفت
0: اصلا. لطيفه
2: لا شكلها لطيف جدا تبقى زي الزفت ورده مش عاجباها، بس انا ما بعرفش اقول كده.
0: اوكي
2: دي اول بوينت. ثاني بوينت، لا انا بصراحه لو حاجه مصيريه بجد وقرار زي اللي مثلا باسم عمله مع صاحبه لا انا موافقه جدا، لانه في الاخر برضو لما يتعكى عكا احنا اللي هنقف معاه يعني،
0: صح.
2: احنا هنبقى وفي الاخر هنتلام بالمناسبه. طب ما انت ما فيش من الاول ليه؟
0: صح
2: يا عم، ما انا خفت اقول لك. لا مش عايزه اخفت اقول لك، خصوصا لو حاجه فعلا مصيريه يعني ارتباطك ببني ادم وانت عارف عنه حاجات مش كويسه. لا مش هعرف ان انا اسيب الشخص خصوصا قريب مني قوي يعني اخويا قريبي صاحبي قوي انتيمي او كده. لا صعب اني اقول له لا صحي فندم لا اكبر خاطرك واقول لك لا تمام.
0: طب رضوى
2: بنتي دي خطيره،
0: لو الحاجه مش مصيريه وما تسالتيش عن رايك هتقولي ولا لا؟
2: ديبيندز برضو مدى قرب الشخص ايه. يعني لو حاجه مش مصريه خالص مثلا وحاجه يعملها بس هتضره مثلا بس يعني لا مثلا ممكن اقول رايي واقوله بشكل اللي هو ايه يا جماعه انا بقول رايي عادي وفي الاخر اللي انتوا عايزينه اعملوه براحتكم،
1: حتى لو ما تسالتيش.
2: حتى لو ما تسالت اصلا مثلا لو اخويا او انا عندي ابن عنده 13 سنه اكيد محتاج اقول له مثلا شكرا. فلا مثلا ساعات بقول له على حاجات مثلا نجيب براحتك مثلا اوكي بس ده مش كويس مش صح مش حتى تجربه معينه يعني.
1: لا بس برضو يا رضوى الموضوع ان انت تعملي كده مع ابنك غير تماما ان انت تبقي مع الصحاب، لان الصحاب برضو يعني هو كده كده احنا وي هاف تو دو ذات اصلا مع عيالنا يعني بالزبط. ما عندناش اوبشن ما نعملش حاجه زي كده، ولكن
2: خلي بالك يا ساره ان في صحاب هم فاميلي يو تشوز اوريدي
1: اكيد
2: صحاب كده دول عيلتك اللي انت اخترتيهم
0: صح،
2: انت بتعامليهم كانهم ولادك
0: اخواتك ولا بالظبط
2: بس لكن هي برضو الفكره اعتقد بتفرق قوي انت بتقول رايك ازاي بس هي انت بتقولها ازاي في كل الاوقات على فكره يعني ممكن يكون حد قريب منك قوي بس انا في الوقت ده مش عايز اسمع بالطريقه دي يا ساره، انا عايز اسمع بطريقه لذيذه
1: طبعا. فاهمه قصدك جدا،
2: فاهمه قصدي.
1: حطيت في مواقف زي دي كتير قوي في حياتي
2: وانا هاو بس اعتقد وانا هاو دي بتفرق قوي قوي
0: صح. And when and how دي مهمة جدا. امتى نقول اللي احنا بنقوله، ازاي نقول اللي احنا بنقوله،
2: بالظبط.
1: رضوى دماغك
0: عين العقل عبعال
1: يعني. يا ريت ما تختفيش بقى كل شويه تاني يعني. انا عارفه ان دلوقتي اكيد ابنك في اجازه، بس يعني يا ريت ودينا اجبري بخاطرنا يا اختي. يا اختي بعد اذنك
2: معاكم على طول والله.
1: ربنا يخليك.
2: انتوا فظاع، الكيمستري بينكم تحفه وريفلكتد قوي في الساعتين بتوع الصبح دول. فبجد ثانك يو فور ذا فايب انت بتديها لنا الصبح.
0: شكرا يا رضوى، وسلمي لنا على نجيب بقى لو سمحتي.
2: يلا
1: حاضر. صباح الفل عليك، يومك تحفه في الجميل يا صاحبتي. باي باي.
0: طيب يا جماعه، لو حد من اصحابكم بياخد قرار مصيري وانتوا مش عاجبكم بس ما سالكوش صاحبكم ده عن رايكم، هتقولوا له ولا لا؟ رقم الاس ام اس 92 10.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
3: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
6: تحت أمرك.
7: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.

0: طيب عايزين نصبح بقى على صديقات البرنامج القديمة اللي رجعت من تاني.
1: مين؟
0: سماح جازي.
1: صباح الفل يا سما.
0: سما بتقول صباح الفل يا حلوين، حاسه ان جبر الخواطر ملوش علاقه برايي، ليه علاقه باني اقول حاجه حلوه لحد ما كانش مستني اني اقولها. صباحكم حلو زيكم، وحشتينا قوي قوي قوي، يا رب تكوني كويسه ويا رب بنتك تبقى كويسه. بنتها كانت بتغني على مزاح احمر وكانت بعت لنا
1: فيديو. ايوه افتكرت، صح صح صح صح صح افتكرت. انا عندي بس استوقفني حاجه، ان الناس مش بتقول رايها في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الناس واقفه على المسميات، هل ده جبر خواطر ولا ده مجامله؟ يا جماعه انتوا عارفين قصدنا، وسام تايمز جبر الخواطر انه حد يسالك سؤال وتقول له حاجه حلوه علشان ما تزعلوش، ده جبر خواطر.
0: انت معصب نفسك.
1: مش معصب خالص، انا بس بتكلم انه ليه الناس واقفه عند المسميات وسايبه الموضوع.
0: خليهم يقولوا اللي هم نفسهم فيه.
1: باسم انت في قرا بتاعت كبر دماغك.
0: كبر دماغك فعلا.
1: صح كويس انت فكرتيني، شكرا.
0: احنا بننهي البرنامج اصلا.
1: شكرا ميرسي.
0: طيب يا جماعه،
1: صباح الفل عليك وسلم لنا على بنوتك الجميله.
0: في حد بيقول صباح الخير على احلى صباح مع اسحب انرجي، ممكن اغنيه انا ابن الباشا لمحمود الليثي، هندور لك عليها واوعدك لو لحقنا هنشغلها لك. لو ما لحقناش بقى اطلبها من سلمى قاسم، لانها هتكون معانا، لانها بتكون في كل المواسم. ملكه الترتر والبروبرو. تعود من جديد باسبوع جديد بشهر جديد في برنامجها المفضل.
1: انت نسيتي اسمه ولا ايه؟ انت اخر البرنامج هنكتي خلاص، نسيتي شفت الصبح.
0: واحنا هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 8 مساء للعاشره صباحا. كنا معكم باسم كميل
1: وساره المنذر،
0: الى ان نلتقي غدا. نحبكم كثيرا. 5:05 هوا نيو.
1: سلام.
2: جديد إليسا على انرجي، لعبه الايام.

0: عشان عملتك عليك طلب. اه
1: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا بقى كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. قولولي بقى راجعين من الويكند مودكو عامل ازاي وحابين تسمعوا ايه. ولكن قبل بقى ايه ما نحدد بلاي ليست النهاردة رايحة فين ومين نفسه يسمع ايه، هسمعكم أغنية من ألبوم عمرو دياب. طبعا احنا عارفين الأسبوع اللي فات كان عندنا أغنية الألوان حصريا على انرجي، ولكن الأسبوع ده عندنا أغنية تانية حصريا على انرجي، وأنا بجد سعيدة سعادة غير عادية إن هي دي الأغنية اللي جات لنا حصري هذا الأسبوع، لأنها بالنسبة لي من أحلى أغاني الألبوم. ومش عايزة أكون ببالغ بس تستحق هذه الأفوارة إنه هي من أحلى أغاني عمرو دياب اللي اتعملت في آخر كام سنة، وهي أغنية جيت لك. تعالوا نسمعها يلا حصريا على انرجي.

مش كده والله، مش كده اللذيذة. يعني أعتقد أنه ما فيش حد اختلف على الأغنية دي من أول نسمعها. يعني في أغاني كتير قوي بنسمعها لو تعرفين النظام بقى مع عمرو دياب، لو لا عادي يعني مش أحلى حاجة، وبعدين بعدها بأسبوع طبعا تريبن تريبن وإيه وتندمجوا مع الأغنية جدا وتحبوها. ولكن دي أعتقد من الأغاني اللي لا يعني أغاني من الأغاني الطيبة، لو أنت أول ما تسمعها تحس إيه ده، الله أبروفد، تحفة، إيه ده، إيه الحلاوة دي، إيه العظمة دي. عامة الأغنية دي من كلمات رزام وألحان نادر نور وتوزيع عادل حقي، ودي كانت كومباك قوية الصراحة لنادر نور، فبنوجه له تحية كبيرة جدا، يعني حاجة فوق العظمة بشوية. طيب 92 100 رقم الاس ام اس، قولوا لي بقى حابين تسمعوا ايه وجايين كده من الويكند، مودكو عامل ازاي؟

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: سيد كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب تعالوا بقى أقول لكم إيه اللي بيحصل في الجو علشان هيئة الأرصاد الجوية بتحذر إنه في استمرار في ارتفاع درجات الحرارة وإنه النهاردة وبكرة هيعتبروا ذروة هذا الارتفاع لأنه درجات الحرارة أعلى من الطبيعي من 2 لـ4 درجات ففي أرقام بقى إيه قوية النهاردة. طيب بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك النهاردة درجة الحرارة العظمى في القاهرة 40. ده كده صباح الخير. ليه بقى؟ لان احنا عارفين انه بيبقى فيه رطوبة عالية طول الصيف والرطوبة العالية دي بتزود اساسا الاحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة الحقيقية من 2 لـ3 درجات. يعني احنا الحقيقي النهاردة 40 في القاهرة، فما بالكوا مش حقيقي هيبقى مثلا في حدود 42-43. طيب الصغرى كام؟ الصغرى 27 بالنسبة لإسكندرية، العظمى 33 والصغرى 24. كمان النهاردة على مدار اليوم في سرعة رياح بتتراوح من 30-40 كيلومتر في الساعة، وكمان في النهاردة ارتفاع في نسب الأمواج ولكن يعني مش ارتفاع قوي قوي، بنتكلم في من 1.5 متر لـ2 متر، فده شيء لذيذ. ولكن الجو النهاردة حر جدا جدا جدا، فلازم تاخدوا بالكم من هذا الموضوع. وطبعا كده كده علشان نهون على بعض هذا الحر بنسمع اغاني حلوه بقى، حلوه كده لذيذه تحطنا في مود حلو. حاسه انا بقول الكلام ده في وقت غلط لان انا كنت العب لكم دلوقتي تامر عاشور جدع، عارفه ان هي اغنيه شتويه شويه ممكن تعكنن على البعض ولكن عادي يعني ساعدوني. طيب اختاروا معايا اغاني حلوه تهون علينا هذا بقى، تفهمين حاجه هذه الاجواء الحاره او هذا الجو، يعني عايزين هذا تمام عايزين هذه تمام.

0: طيب يا جماعة، تعالوا بقى ايه نحكي مع بعض كده في اللي حصل في الويكند وايه اللي فاتنا وكده، ونعمل ريكاب للأحداث. طبعا الأسبوع اللي فات نزلت أغنية Too Late، وأغنية كانت في إعلان يعني، ومتصورة ميوزك فيديو كده لذيذة جدا وكل حاجة، وهي أغنية عشان حبيبي. ولكن مفيش يعني بعد كام يوم من نزول الأغنية لقينا بقى ايه في مشكلة، في حاجة دلوقتي بتحصل، وهي انه الملحن وليد سعد طلع اتكلم وقال او اتهم Too Late انه سرق لحن أغنية من ألحان وليد سعد، وعامل نفس الكورس بتاع الأغنية دي في الكورس بتاع أغنيته الجديدة. طيب إيه بقى موضوعه وإيه الأغنية؟ الأغنية اللي هو وليد سعد بيتكلم عنها هي أغنية لطيفة في الكام يوم اللي فاتوا. الأغنية دي نزلت سنة 2009، والحتة اللي هي في النص اللي هي أنا ما استنتش دي بيقال إن هي شبه Too Late، الحتة اللي في النص اللي هي تسيب نفسك حبيبي لا لا لا لا، هي طبعا فيها شبه منها، مش هقدر نقول ما فيهاش شبه منها، بس هي الفكرة بقى في حاجة، انه هل القانون بيقول انه دي كده سرقة، ولا ده اقتباس، ولا ده توارد افكار، ولا ده ايه الموضوع بالظبط؟ مش عارفين بصراحة ايه اللي هيحصل، غير بس ان هو وليد سعد طلع اتكلم ان هو منزعج جدا جدا من الموضوع ده، وبيقول انه دي كمان مش اول مرة تحصل معاه ان هو الحانه تتسرق، وانه الموضوع ده بقى مش المفروض يتسكت عليه اكتر من كده، وكان منزعج جدا جدا جدا، وبيطالب يعني ان يبقى فيه اي خطوة تتاخد، يعني اي بقى يبقى فيه قانون مثلا يتطبق بقى بشكل حازم لقوانين حماية الملكية الفكرية، عشان يحافظ طبعا على حقوق الملحنين مبدعين وكده، لانه شايف ان الموضوع بيتكرر وما بيحصلش حاجه قوي يعني، او ما بيتخدش قرار حازم تجاه هذه الاشياء. فهنكتشف بقى نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا اولا لسه لحد دلوقتي ما فيش اي رد رسمي من Too Late او من الشركه المنتجه للاعلان ولا اي حاجه يعني، فدلوقتي يعتبر الاتهام من طرف واحد اللي هو من طرف وليد سعد. كمان لطيفه دخلت في الموضوع، قالت برضو انه هي منزعجه جدا من ده، وان هي شايفه ان اللي حصل ده فعلا يعتبر سرقه لحقوق صناع الاغنيه، ومش مجرد خلاف فني وكده، وقالت انه اللي حصل ده يعتبر اعتداء على حقوق الملحن والمنتج، وبتقول ان هي كمان بتؤيد فكرة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة علشان كل صاحب حق ياخد حقه. فهنكتشف اول ما يبقى في اي رد جديد في هذا الموضوع هقول لكم عليه على طول. سمعكم بقى دلوقتي اغنية لطيفة جديدة شبهي بالملي، وعايز اقول لكم ان هي برضو من الحان وليد سعد.
1: جديد لطيفة شبهي بن ويلي على انرجي.

طيب هسمعكم برضو أغنية من آخر ألحان وليد سعد ولحماقي طبعا، أغنية عمرنا ما نسينا، حاجة تحفة في الجميع على رأي سارة مونزرز.

0: كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم كوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJ Egypt

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب 92 100 رقم الاس ام اس بتطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايزه اقول لكم يا جماعه في كم اغاني جديده نزلت مش عادي مش طبيعي. فمش عارفه بقى هل نتجه اتجاه الاغاني الجديده ونسمع بقى الجديد مع بعض ولا نعمل ميكس من هنا على من هنا نكتشف مع بعض. قولوا لي انتوا شايفين ايه كده على 92 100. انا سمعكم دلوقتي اغنيه جديده, اغنيه فارس سكر. استنى الاغنيه دي برضو تريندنج على سوشيال ميديا وعلى منصات الاغاني وكده, فتعالوا نسمعها مع بعض.

طيب يا جماعه، من الاغاني الجديده برضو اللي نزلت وهسمعها معاكم دلوقتي هي اغنيه كارول سماحه يا حظي. فتعالوا نسمعها دلوقتي، واللي نفسه يسمع اي حاجه من الاغاني الجديده تعالوا نلعب شويه اغاني جديده حبه كده. فنفسه يسمع اي حاجه جديده يبعت لي على طول على 92 100.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي بقى على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها وتقولي المود رايح فين. احنا دلوقتي بنلعب اغاني جديدة، ممكن عادي ما نلعبش اغاني جديدة قوي، ممكن نلعب اغاني نص نص، ممكن نلعب اغاني قديمة، يعني اللي انتوا نفسكوا فيه هنلعبه، بس بعتولي على 92100 معايا الاغاني. طيب في بقى شوية اخبار فنية عايزة ابدا اقولها لكم كده واحدة واحدة. عامة انا متحمسة جدا للفيلم ده لكذا سبب. اولا انه ده يعتبر أول تعاون ما بين منة شلبي وهنا الزاهد، فأصلا الفكرة بالنسبة لي مش عارفة تخيل الموضوع، يعني عارفين لما مثلا إيه فنانين يبقوا اشتغلوا مع بعض قبل كده، أو مثلا ظهروا مع بعض في عمل بس ما كانوش يعني بيتعاملوا مع بعض قوي، لكن فكرة منة شلبي وهنا الزاهد حاساها جديدة قوي ومختلفة. وكمان اسم الفيلم كاتشي بالنسبة لي جدا، وهو سلايف النينجا. والفيلم ده إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد الجناني ومحمد رشيدي. بيقولك بقى الفيلم عبارة عن إيه؟ الفيلم عبارة عن معالجة مصرية للفيلم التركي حرب السلايف، ولكن بروح كوميدية مصرية، وبيعتمد على الصراعات اليومية والخناقات الطريفة بين السلفتين اللي بتتحول لمواقف كوميدية متتالية. والقصة بتدور حوالين شخصية طبعا منة شلبي وهنا الزاهد اللي علاقتهم متوترة جدا، وكل خلاف بينهم بيخلق مفارقات ومواقف ساخرة. بيقولك بقى في النسخة التركية كانت الأحداث عن سلفتين عايشين في بيت واحد مهووسين بالسوشيال ميديا، ولكن كل واحدة فيهم كان ليها طريقة مختلفة في التعامل مع الحياة والجواز يعني، وده كان سبب الخلاف ما بينهم. بس هنا بقى تتعمل ازاي بالظبط مش عارفين، ولكن الفكرة حلوة قوي. الكاست طبعا منة شلبي وهنا الزاهد في كوميدي، واخراج احمد الجندي، فحاسة ان في لذاذة جاية. لسه طبعا ما فيش معلومات الفيلم ده هيتصور امتى او هيتعرض امتى، ولكن لو في اي معلومة جديدة عن هذا الفيلم هقول لكم عليها على طول. احب اسلم على ليديا علشان قاعدة معايا في الاستوديو وهي اللي مختارة لكم الاغنية اللي جاية دي.
2: جديد تامر عاشور على انرجي. نزلت اتمشيت

عندي سؤال وجاوبني عليه ماشي. ما انا قلت لا انا ما قلتش انا عندي سؤال اساله ولا بلاش ليه عشان انا هتكلم عن عمرو دياب. فيبقى عندي سؤال وجاوبني عليه. انت كنت هتقولي ايه؟ كنت هتقولي عندي سؤال وجاوبني عليه. ما تهزريش برضو. ايه ده؟ واو واو اميزنج بيوتيفول. طيب بصوا بقى، عندي سؤال بجد وعايزه اجابه عليه. هل في فنان زي عمرو دياب؟ لا. هل في حد مستوى الذكاء والرؤية الفنية واصل للحتة دي؟ يعني جماعة ما هذا؟ ما هذه العظمة؟ يعني أنا قاعدة بسقف كده بقالي كام يوم على اللي حصل في أغنية لولا البنات. أولا الأغنية دي نزلت في الألبوم، والألبوم نزل هو ما بقالوش يعني أسبوع ويومين ولا حاجة، وكانت أغنية عادي لو الناس إيه ماشي. في ناس طبعا انتقدت الكلمات وده مفهوم. في ناس انتقدت الكلمات برضو اللي هي ولا وبتاع، في ناس انتقدت غريبات وحكايات وكده، وفي ناس حست ان عايد قشطة يعني الاغنية مش عجبانة قوي وتمام وبتاع. ولكن بقى في ناس كتير قعدت تتريق اللي هو ايه بقى ده يا عمرو دياب؟ بقى هو دي ايه، اغنية فلاحي ولا ايه؟ ايه ده، ايه اللي ولا وايه اللي مش عارف ايه؟ ابو عمرو دياب هي اغنية فلاحي، ايه رأيكم بقى؟ طب ايه؟ طب اهو اتفضلوا الكليب بقى اغنيه فلاح وروني عندكم ايه. فبقت الناس بقى كلها لولا البنات يا والله بجد مش معقول اللذاذه. والكليب فايرال، فايراله غير عاديه. يعني لو حد كان عنده ميكست فيلينجز تجاه الاغنيه، فهذه الميكست فيلينجز اتحسمت وبقيت بتحب الاغنيه. ولو انت من الاول كنت حابب الاغنيه شويه، فانت بقيت بتحب الاغنيه جدا جدا لما شفت الفيجوالز بتاعتها عامله ازاي. لو انت بقى مش حابب الاغنيه خالص خالص بقى، انت خلاص انت في حته معينه لوحدك، بس شفت الكليب هتسقف من لذاذة الكليب ولذاذة إخراج طارق العريان والصورة المبهجة اللي انت شايفها والفكرة عامة والكريوغرافي بقى والرقصات، وانه في الساحل بيكملوا الرقصات اللي في الصعيد واللي في مش عارف ايه. لا يا جماعة في منتهى اللذاذة، مش معقول. فالناس بقى تقعد تقول ايه بقى، ما هو بقى عمل الحركة دي لما الناس اتريقت على الاغنية، ام واخد التريقة عملها ميوزك فيديو. انا لا اعتقد انه ده السيناريو. انا اعتقد ان السيناريو from day one وقت صناعة الاغنية دي هو عمرو دياب شايفها بالشكل ده وتم الاتفاق على عملها بالطريقة دي. يعني مش حاسة ان دي اغنية اللي هو ايه كيفية عمل فيديو كليب في 5 ايام. لا دي مش معمولة في 5 ايام يا جماعة، دي واخدة وقت في التحضير وتوقيت نزولها مقصود وكل حاجة فيها مقصودة، لانه عمرو دياب ما بيهزرش وطارق العريان برضو كده كان بيهزرش والاغنية ما بتهزرش والالبوم ما بيهزرش. يعني معلش ما حدش يهزر بقى ما يقول ان اغنية وحشة. يعني الاغنية عظمة الصراحة. وده بقى بالارقام، ما انتوا فاكرين انا مثلا بقول من دماغي ولا حاجه؟ لا طبعا. غير كم الهايب اللي حاصله على تيك توك وانستغرام وكده، ولكن بالنمبرز بقى بيقول لك انه عمرو دياب دلوقتي وصل للمركز الاول على ترند يوتيوب في الشرق الاوسط، وكمان احتل الصداره في مصر والسعوديه والامارات والكويت وقطر وليبيا. وده مش بس عشان الألبوم ده تحديدا حصل أكتر، يعني كده كده كان متصدر أرقام عالية بسبب الألبوم، ولكن بعد كمان نزول الكليب الموضوع راح في حتة تانية. يعني الكليب ده أخد أرقام عمرو دياب على يوتيوب في حتة تانية حرفيا. فحاجة في منتهى اللذاذة، والواحد بيتبسط لما بيشوف اللعبة حلو. الواحد بيشوف اللعبة الحلوة يسقف يقول برافو اللعبة حلو. طبعا بعد كل الكلام الجميل الأميزنج اللي أنا عمال أقوله لكم ده، أكيد عندكم توقعات إن أنا مثلا أسمعكم أغنية لولا البنات ولا حاجة. أحب أقول لكم إن ده مش هيحصل، أسمعكم أغنية الألوان عادي جدا، لأنه الألوان حصريا على إنرجي، وجيت لك كمان حصريا على إنرجي، وقريب جدا هتسمعوا الألبوم كله كله كله على انرجي.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أبو كيس اللعب.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: 92 بوينتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
2: عايز أسلم على رقم آخره 325 بيقول لاجسي مفيش مانع بحبك قوي. صباح الفل، مش عارفة مين اللي بعت ولكن شكرا. وأعتقد أغنية مفيش مانع للاجسي مش موجودة، بس هدور عليها تاني ولو موجودة هلعبها. وفي كمان رقم آخره 082 بيقول أغنية أنا عايزك لو حد جنبك تقوله أن أنا عمك. أوكي ماشي.

صباح الفل عامة. والأغنية جاهزة وهنسمعها دلوقتي على طول. في كمان رقم آخره 939 بيقول صباح الخير يا سلمى، يوم الخميس قلتي إزاي كسبت 6 تذاكر؟ أنا مش مهكر ولا حاجة، كل الحكاية حبيت الراديو وبصدفة كسبت مرة تامر عاشور وبعدها بأسبوع قلت أجرب تاني وفعلا كسبت من حضرتك ومن الأستاذ صبري ومن الأستاذ وائل، دي كل الحكاية، شكرا أنرجي مرة تانية. وحابب أشكر أيضا الأستاذ مناد على الاستقبال الرائع والراقي والاحترام والتقدير. صباح الفل يا عمر، منور الدنيا. وعامة يعني ألف مبروك عليك، وبما أنك بتجتهد وبتجاوب فأكيد تستحق الفوز، فاهم قصدي؟ فيعني أتمنى بس تكون اتبسطت. يعني احكي لنا بقى عن تجربتك، أنت بتقول أنت اتبسطت لما جيت إنرجي واستلمت التذاكر، بس احكي لنا عملت إيه في الحفلات بقى، بما أنك واضح أنك حضرت حفلة تامر عاشور وحفلة شعبي نايت، فطمنا كده إيه الدنيا. و92 100 رقم الأس إم إس اللي نفسه يسمع حاجة طبعا يبعت لي يقول لي عليها على طول. في برضو معايا شوية أخبار فنية كده هبقى بقولها لكم على مدار الحلقة، وهو مثلا في خبر دلوقتي لذيذ جدا إنه في مسلسل بطولة هشام ماجد اسمه عامل ميت، ده المفروض هيتعرض على احدى المنصات في موسم الاوف سيزن، ما تحددش بالظبط هو هيبقى امتى، بس اوف سيزن يعني ممكن نتكلم انه خلال كام شهر اللي جايين يعني. وبتشارك هشام ماجد في البطوله جيهان الشماشرجي، وده يعتبر اول تعاون بينهم، فدي معلومه برضو حبيت اقول لكم عليها. في شويه اخبار تانية اقول لكم عليها بعد ما نسمع الاغنيه.

طيب يا جماعة، في خبر فريش لسه نازل من نص ساعة بالظبط بالظبط. طبعا احنا عارفين بقالنا فترة انه كايروكي هينزلوا ألبوم جديد، ولكن لسه من نص ساعة بالظبط منزلين عندهم على صفحاتهم الرسمية انه يوم الاثنين 3 أغسطس اللي هو بكرة الساعة 9 بالليل هيكون ميعاد طرح ألبومهم الجديد سوبر نوفا. فخلاص يعني احنا بنتكلم في يوم ونص، فقلت اقول لكم برضو وحمسكم كده.

0: بصوا بقى الخبر اللذيذ قوي ده، بيقول لك بعد غياب حوالي 16 سنة بيرجع الثنائي أحمد مكي وماجد الكدواني يتعاونوا مع بعض تاني في فيلم فرصة سعيدة اللي بدأوا فعلا يحضروا له، والفيلم ده من إخراج أحمد الجندي، وده يعتبر بقى تالت تعاون ليهم بعد إيه؟ بعد طير أنت اللي حققوا طبعا بنجاح مش عادي في 2009، وبعد كده كان لا تراجع ولا استسلام طبعا، يعني لحد دلوقتي كوميكس وميمز بقى إيه مغرقة السوشيال ميديا، فحاجة لذيذة قوي ان هم يرجعوا يتعاونوا مع بعض تاني. بصراحة انا بالنسبة لي الثنائي ده من يعني الثنائيات العظمة اللي في الكوميديا عامة، فوحشنا قوي مكي وحشتنا افلامه وحشنا جدا التعاون ده، ومتوقعين اكيد ان هيبقى في حاجة لذيذة واميزنج.
1: دكتور بهيج، ايام زمان بتمثل لك ايه؟
2: ايام زمان، يا سلام على ايام

0: تفاحة كأنك بتاكلي خيارايا لايحة.
1: اسمك ايه؟
2: أليك. اسمها ايه؟
1: أليك.
2: أليك؟ اسمك حلو قوي ألاء. اسمك ألاء ايه؟
1: ألاء
2: طلعت. ألاء ايه؟
1: ألاء
2: طلعت. شاطرة قوي. انت عندك كم سنة يا ألاء؟ 2 ونص؟ 3؟ ها؟ طب قولي عرسي بصوت عالي يا ألاء.

طيب عايز اسلم على رقم اخره 869 بيقول صباح الجمال على كوين الراديو كوين الكون وعاوز اسمع تامر حسني مالي عيني صباح الفل. شكرا على اللذاذه دي والله. وبالنسبه لاغنيه مالي عيني هي للاسف مش موجوده, بس ممكن تختار حاجه تانية لتامر حسني من البوم تاني علشان اقدر العبها لك. في كمان رقم اخره 082 بيقول اغنيه باشا باشا, اعتقد الباشا باشا اللي هي حسن شاكوش ونيلي كريم صح, يعني اكد لي المعلومه هل هي دي اللي قصدك عليها ولا قصدك باشا طول عمري باشا بتاعت مسلم. طيب عمر بقى بات بيحكي عن تجربته في الحفلتين, بيقول بالنسبة لتامر عاشور أداء فوق التوقع وحفلة كانت تحفة بجد. بالنسبة لليلة الشعبي الوضع كان مختلف, أنا كنت بشوف الجمهور أكتر من الفنانين من كتر ما الحفلة كانت حماسية. بالنسبة للفنانين أتكلم بكل صراحة, شيبة صوت خيالي وأغاني جميلة. بالنسبة لرحمة صوت رائع وفراشة على المسرح. بالنسبة لرضا عالمي بجد, ياريت يهتم بموضوع التوزيع والألبومات بس عشان مش عارف أسمع له حاجة متسجلة غير قليل, واتصدمت من قوته في اللايف. رسالة طويلة معلش. لا يا عمر ولا يهمك, براحتك يعني. وبالعكس انا مبسوطة ان انت بتحكي لنا تجربتك ومبسوطة ان انت اتبسطت, دي اهم حاجة. بالنسبة لموضوع ده البحراوي فهمك قوي, فهم ان هو يعني مفيش ألبومات مفيش حاجات متقفلة على بعض كده, في شوية اغاني طبعا موجودة بس في اللايف طبعا الموضوع بيختلف تماما. فيعني لا انا متوقع بصراحة ان هي كانت حفلة حماسية زي ما انت بتقول والناس كانت مولعة الدنيا, فدي حاجة لذيذة. اهم حاجة انك اتبسطت, وانتظرونا في حفلات جديدة ان شاء الله وهتتبسطوا والله. طول ما انتوا بتسمعوا انرجي ان شاء الله دايما مبسوطين سواء في البرامج او في الحاجات التذاكر والحاجات اللذيذة دي, لان احنا في الصيف ما بنهزرش هنا الصراحة. تعالوا نسمع اغنية الباشا باشا لحسن شاكوش ونيلي كريم, ان شاء الله تكون هي دي الرقم اخره 082 عايزها, ولو مش هي ممكن نلعب بعدها عادي باشا بتاعت مسلم.

ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر. بصوا بقى الرقم اللي اخره 082 اللي كان بيقولي عايز اغنيه باشا باشا، بعت لي اسم بعد كده بيقولي طول عمري. انت ليه بتقول كلام صغير؟ ليش بتبعت لازم اسمع على بعض؟ او ماشي مفهوم ممكن تكون سيء او حاجه، هو قصده باشا طول عمري باشا. طبعا انا كنت لعبت الباشا باشا، بس عادي نلعب باشا طول عمري باشا. هي بص، ما الفكره في حاجه، انت لخبطتني عشان قلت عايز اغنيه باشا باشا، هي الباشا باشا اللي انا لعبتها، لكن الثانيه باشا، بس هي باشا طول عمري باشا، فهي الاغنيه اسمها باشا، فاهم؟ غير الباشا باشا. المهم هي مش موضوعنا. في رقم اخره 869 بيقول انا فؤاد فوقش، ممكن سجلوا الاسم بقى، وممكن طيب حمائي بتسالوني ليه. شوفوا بقى المواقف اللي الواحد بيتحط فيها دي. يعني في حد طالب اغنيه وانت تقوم قايل لي عايز بتسالوني ليه، ما انت عارف الاغنيه دي نقطه ضعفي، يعني ممكن خلاص اهد كل حاجه دلوقتي والعبها، بس لا مش هعمل كده عشان يعني بقيه الحضور، فانا همشي ايه بروفيشنال ان شاء الله، وهكتم حماسي تجاه الاغنيه اللي اسمعها كمان شويه. فعينيا طبعا. وفوقش عايز اقول لك بس على حاجه، هو احنا مش احنا اللي بنسجل رقمك، انت اللي بتسجل رقمك بنفسك، انت اللي بتبعت اس ام اس على 92100. تعمل ايه بقى عشان الاسم يتسجل؟ تبعت الاس ام اس، تكتب فيها، تدوس يعني على رقم واحد، وبعدين تسيب مسافة، وبعدين تكتب اسمك بالإنجليش، يعني اكتب فوقش، فؤاد فوقش، فاهم قصدي؟ وبعتها على 92100 زي ما هي من غير أي إضافات، ما تكتبش بقى أي حاجة تانية في المسج غير إنك تدوس رقم واحد وتسيب مسافة وتكتب اسمك بالإنجليش وتبعتها زي ما هي على 92100 علشان الاسم يتسجل. فجرب كده يا فؤاد، وأول ما الاسم يتسجل هقولك على طول إنه تمام ودن. طيب دلوقتي اسمع باشا طول عمري باشا، وبعد كده عندنا بتسألوني ليه حمائي، لو حد نفسه يسمع أي حاجة تانية معنا مثلا إيه أغنيتين كمان تقدروا تختاروا.

0: عايزه اقول لفؤاد فوقش اسمك اتسجل، برافو يا فؤاد، لان في ناس كانت عماله تشككني بقالها كام يوم ويقولوا لي الاسم مش بيتسجل. لا يبقى انتوا كنتوا بتعملوا حاجه غلط، ولكن فؤاد فوقش اهو عمل الصح والاسم اتسجل على طول. في مصطفى محفوظ بيقول ممكن اسمع تامر عاشور هيجي لي موجوع. صباح الفل يا مصطفى، احنا لسه لاعبين اغنيه لتامر عاشور من الالبوم الجديد للاسف، فممكن تختار اغنيه لفنان تاني والعبها لك على طول. في برضو معلومه عايزه اقول لكم عليها، بما اني كنت لسه من شويه بقول لكم ان بكره يوم الاثنين 3 اغسطس نازل البوم كايروكي الجديد، بكره برضو يوم الاثنين 3 اغسطس بيستعد بقى محمد هنيدي ومنى زكي ان هم يحتفلوا بالعرض الخاص لفيلمهم الجديد الجواهرجي. الفيلم ده سمعنا عنه من فتره وكنا عارفين ان هو اتاجل كذا مره، ولكن خلاص اخيرا بكره العرض الخاص للفيلم، وطبعا هيكون متاح للجمهور بعدها. الفيلم ده من تاليف عمر طاهر واخراج اسلام خيري، وبيشارك في بطولته لبلبه احمد السعداني، طارق عماد، باسم سمره، عارفه عبد الرسول، وكمان في ظهور خاص للفنان الراحل احمد حلاوه. ويعني فريق العمل بيقول ان هو اضطر ان هو يلاقي حلول فنيه لاستكمال مشاهده بعد وفاته عشان المشاهد يعني ما تتشالش او الدور ما يتشالش من الفيلم. فزي ما قلت لكم العرض الخاص بكره، والفيلم اكيد هيكون موجود خلال ايام للجمهور.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا. لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: عايزة أسلم على البير بعد بيقول صباح ورد وصباحك ورد وفل وياسمين، الحفلة كانت حلوة قوي، رحمة محسن كانت مولعة المسرح وقبل الحفلة القادمة. صباح الفل يا البير، مبسوطة جدا جدا جدا ان انت اتبسطت في الحفلة وان شاء الله طبعا قبل الحفلات الجاية كلها. في محمد، لا مش محمد ده عمر، اوكي، بس في اخر المسج بيقول ذكرى محمد، فهي ذكرى الاغنية فمحمد ماشي فاهمة قصدك. عامة عمر بقى بعد بيقول ايه، بيقول تعرفي المشكلة يا سلمة اني وصلت من الساحل الساعة 8 الصبح، كنت بفكر ازاي اسمعك، دخلت نمت وصحيت دلوقتي اول حاجة شفت الساعة قلت الحق اسمعك شوية، اعتقد دخلت في مرحلة الادمان على راديو انرجي وسلمة قاسم، ويا ريت تسمعينا، اديك فرصة اخيرة ذكرى محمد. اولا شكرا يا عمر على الكلام اللذيذ ده، ويعني يا رب اكون قد هذه المسؤولية الخطيرة. وبص انا دورت على الاغنية للاسف مش موجودة. في فرصة اخيرة لتامر حسني تمشي معايا ولا لا؟ في مصطفى محفوظ بيقول خلاص حاجه من اختيارك. بص انا مش هلحق اختار قوي، بس هي الاغنيه دي عامه اللي هتشتغل دلوقتي دي تعتبر اختياري، يعني لان انا بحب الاغنيه دي جدا جدا جدا. الناس بقى اللي بتسمع على طول هتكون عارفه هذا الموضوع، وهي اغنيه طبعا بتسالوني ليه الحمائي، فهسيبكم تسمعوها دلوقتي. ولكن احب اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انه خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح، وكنت معاكم سلمى قاسم اللي بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92. المزيكا لعبتها بعد على طول هتسمع محمد طارق أضافة التمانيات من الساعة 12 للساعة

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في التمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبتنا بقى كل يوم من الحد الى الاربع، من الساعة 12 للساعة 1. هنتكلم مع بعض في 60 دقيقة كده في تفاصيل كتير، موضوعات كتير وبعض القضايا الهامة جدا هنتكلم عنها. الاسبوع اللي فات كنا اجازة كده، ايه، مريحين، قلنا نفصل بعد كاس العالم. فالنهاردة هنكفر بقى كل ما حدث خلال الاسبوع الماضي. هيكون معنا مداخلة مهمة جدا جدا جدا من نادي الزمالك علشان نتابع كافة التفاصيل اللي حصل. جون ادوارد مش ازاي، مشي ليه، طب هل في شرط جزائي، هل العقد فيه مشكلة، هل مشي بالتراضي ولا لا، هيكون ليه فلوس، طب المعسكر بدأ، في ناس متغيبة عن المعسكر، بتزيرة واين بتزيرة. نتكلم في كواليس وتفاصيل كتير عن نادي الزمالك وكمان عن النادي الاهلي اللي خلاص بيستعد للسفر الى اسبانيا للمعسكر. ولكن قبل السفر بايام قليله كده على طول فابريزي رومانو الصحفي الكبير اللي بيكتب اي حاجه عالميا الناس خلاص تعرف هي مؤكده، كتب وقال ان مصطفى شوبير نجم الاهلي ومنتخب مصر مضى مع وكاله انجليزيه ضخمه جدا اي سي سي بيز من الوكالات اللي معاها اكتر من لاعب، وقال ان هي مسؤوله عن احتراف اللاعب واللاعب عقده هيخلص في 2027، اي ان في الشهر واحد الجاي ده اللاعب يقدر يمشي فري من النادي الاهلي. هنتكلم كمان مش بس على مصطفى، هنتكلم على امام عاشور وخلاص العرض الخيالي اتحسم امره. فكواليس وتفاصيل كتير هتكون معانا في حلقه النهارده، فاوعى ايه تفلت منك اي حاجه.

0: هبدأ معاكم بلجنة الحكام. وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تشكيل لجنة الحكام برئاسة كابتن عصام عبد الفتاح وعضوية بقى النقابة لكل من نائب رئيس اللجنة أو النقابة اللجنة نائب رئيس اللجنة كابتن جمال الغندور ونائب أيضا رئيس اللجنة كابتن سمير عثمان وكابتن وجيه أحمد عضو وكابتن محمود عاشور عضو. وفي أسماء قد تكون موجودة في اللجان اللي هكون داخل لجنة الحكام. يعني عندنا في لجنة التطوير ودي تم يعني إضافتها لي أو مهامها هتروح لكابتن جمال الغندور. أما تطوير الفار والفيديو هتروح لكابتن محمود عاشور. ممكن نشوف كابتن تامر دوري موجود في الجزئية بتاع تطوير الفيديو. عزب حجاج ممكن يكون موجود. في أسماء أخرى ممكن نشوفها خلال الأيام القادمة تضاف. ولكن نتمنى أن لجنة الحكام دي تنجح. يعني ممكن حد يقول يا جماعة طب والأسماء دي مع بعض هتشتغل إزاي؟ ده كمان ناس بيقولك في بينهم خلافات. أنا مع أن اللي عاوز ينجح بينجح، اللي عاوز يشتغل بيشتغل. كابتن سمير من قبل رفض أنه يكون موجود كنائب، ولكن موجود المرة دي كنائب. خلاص يشتغل، بلاش نروح نجيب اصل لما كان زمان. خلاص اقفل الصفحه، اقفل الحته دي. اللي جاي ان شاء الله الناس دي تنجح وتقدم مردود قوي جدا وتطوير يضيف للتحكيم المصري. وعلى ايضا جانب اخر ان قرعه الدوري المصري هتبدا امتى او هتتعمل امتى؟ يوم 5 اغسطس الساعه 3 في مشروع الهدف، اي يوم الاربعاء القادم الساعه 3 عصرا في مشروع الهدف هنا 6 اكتوبر. هيكون في كل التفاصيل، هيكون في قرعة كل الدور الاول بالكامل. نتمنى ان شاء الله يكون يوم كده ايه نبدأ من خلاله، نبدأ نعيش من خلاله اجواء الكرة المصرية والدوري المصري. الدوري هيبدأ 21 على طول، الجولة الاولى 21 22 23. وعايز انا اتكلم على جزئية المؤجلات. لا احب اقول لكم مفيش مؤجلات، ان في ناس بدأت تتكلم على مؤجلات من دلوقتي. انا مش عارف في ايه نصر. هتقول لك اصل هيبقى في مؤجلات علشان خاطر فلان بدا معسكر متاخر. لا ما الاتحاد ملوش دعوه، الرابطه ملهاش دعوه. اصل في مؤجلات عشان الاهلي عنده ماتش مش عارف ايه، الرابطه ملهاش دعوه. اصل في مؤجلات يا جماعه احنا جربنا الموسم اللي فات وشفنا لما الكل تساوى استمتعنا. ونتمنى الموسم الحالي يكون امتع واقوى ويخلص برضو في الثواني الاخيره زي السنه اللي فاتت.
1: حسين الجسمي على انرجي اللذاذة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
0: تابعونا على فيسبوك
3: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJED.

0: كم في الثمانيات، وقلت لكم النهارده هيكون معانا كواليس كتير وتفاصيل كتير عن قضايا يمكن كلها حصلت واحنا اجازه الاسبوع اللي فات. ريحنا بعض الايام يعني كده، اخذنا اجازه، ولكن حصل تفاصيل تحديدا داخل نادي الزمالك. علشان نفهم التفاصيل دي ونتكلم في التفاصيل دي، فمعايا على التليفون الصحفي والناقد الرياضي الكبير وصديقي العزيز، ويعني صداقة وأخوة بعتز بيها، الزميل محمود فؤاد. يا حودة صباح الفل.
1: يا هدى صباح الفل، عامل يا حبيبي؟
0: هي صحتك بدري ولا شغال مصادر وأخبار؟
1: لا حبيبي، أخبارك؟ يا حمد لله على السلامة، أجازة سعيدة.
0: الله يسلمك يا حبيبي، وأجازة سعيدة ليك برضو. أنا عرفت أنا عصفور قالت لي برضو، ما تقلقش.
1: طلعت
0: انا اسبوع
1: كده برضه
0: يا باشا، عادي، من حقك.
1: حبيبي يا واد، حبيبي،
0: من بعد النجاحات الكبيره اللي عملتها في العالمين والتسجيلات والحاجات ولقاء مع الكباتن الكبار، ويعني يا محمود الناس اللي عملت شغل كبير قوي في استقبال منتخبنا الوطني في العالمين، يعني فلازم نشيد بيه. طيب النهارده بقى في بعض الكواليس وبعض الموضوعات، فقلنا اللي هيدينا النهاية في التفاصيل دي هو الزميل العزيز محمود فؤاد. ايه اللي حصل في الزمالك؟ وجون ادوارد مشي ليه؟ وهل الشرط الجزائي بتاعه هيفعل ولا لا؟ العقد انتهى بالتراضي.
1: بص يا قاضي، هرجع معاك معلش لورا خالص، من اول ما تجربة جون ادوارد بدأت في الزمالك.
0: ماشي.
1: التجربة لما قعدوا واتكلموا مع بعض كانت الناس كتيرة رافضة التجربة في البداية، والدليل التجربة في الأول كده يعني ما كانتش ناجحة بشكل كامل. كان في تضارب في الشغل بين جون إدوارد وبين أعضاء مجلس إدارة، كان ده كل أي حد في المجلس مع احترامنا ليهم كلهم كان بيطلع يتكلم، وده ما عجبش جون إدوارد، لحد ما جون إدوارد زهق بعد ثلاث شهور كده، عمل بيان من وقت البيان ده وعادت العلاقات بين الزمالك وبين جون إدوارد على ما يرام. جون إدوارد خد الفرقة وبعد الفرقة تماما عن الأزمات، وانت أكيد عارف الأزمات اللي بيمر بيها وما زال بيمر بيها نادي الزمالك. فلما جون إدوارد خد الفرقة وبعد بيها تماما وراح اتدرب في الكلية الحربية، رغم ان القرار ده كان صعب جدا على جون إدوارد، لاقى انتقادات حادة من أعضاء المجلس ومن رموز الزمالك، ولكن جون إدوارد وقتها سد ودنه، والنتيجة نجح جون إدوارد من وجهة نظري. العقد بين جون إدوارد وبين الزمالك 3 سنين، خلص قضى منهم سنة. من وجهة نظري جون إدوارد له ما له وعليه ما عليه، ولكن التجربة نجحت بامتياز. ليه؟ لأن الزمالك قبل الموسم اللي فات ما يبدأ ما كانش حد نهائي قضى يتخيل أن الزمالك مثلا ممكن يجيب رابع دوري، ولكن رغم ده كله، رغم الأزمات ده كله، الزمالك خد بطولة الدوري بعد غياب سنوات. الزمالك عاد لدوري أبطال أفريقيا بعد غياب سنوات طويلة. الزمالك وصل لنهاية الكونفدرالية وخسر بركلات الترجيح. فالتجربة أول موسم مع جون إدوارد ناجحة بامتياز، ولكن حط تحت لكن دي مليون خط. بعد ما الموسم انتهى بدأت الأزمات تعود من جديد، والعلاقة تتوتر من جديد بين مجلس إدارة نادي الزمالك وبين جون إدوارد، وبالأخص من أعضاء المجلس الكابتن حسين لبيب، لأن الكابتن حسين لبيب قرر في التوقيت ده أنه يتدخل بنفسه، خاصة في ملف شركة الكرة، لأن أول ما الزمالك لقى الدنيا قافلة خالص فما كانش فيه مفر ولا يعني مدخل كده، أو إلا شركة الكرة. قعد هشام نصر نائب رئيس الزمالك وقعد الكابتن حسين لبيب مع جون إدوارد، اتفقوا على شركة الكرة هنعمل إيه الكلام ده. عشان تبقى عارف يا قاضى، في بند في العقد اللي بين الزمالك وجون إدوارد، اللي جون إدوارد هو المسؤول عن اي شيء يخص ملف الكوره بما فيهم شركه الكوره. فلما اتكلموا مع جون جاب الشركه اللي هو بيعمل بيها، وعرضوا على الزمالك انهم ياخدوا، يبقى موجودين مستثمرين ياخدوا شركه الكوره. عرضوا في الاول 1,600,000,000، الكلام ما عجبش الزمالك، ما عجبش الكابتن حسين. تم عرض يعني رفع المبلغ ل 1,800,000,000. بالمناسبة وبنسبة 60-40 يا قاضي، عشان تبقى عارف والناس عارفة، كابتن حسين لبيب والمجلس ما كانش عندهم مشكلة، ولكن المشكلة اللي جون والشركة اللي هو شغال فيها كانوا عايزين يكون 60 للمستثمرين ويكونوا هم ليهم حق الإدارة، يعني يكون القرار بتاعهم. فده كان رفض تام من كابتن حسين لبيب.
0: هل الأزمة كانت عشان 60-40 ولا كان علشان خاطر الفلوس والكلام اللي اتقال؟ أصل كابتن حسين لبيب سافر الإمارات واكتشف إن في عمولة ورقم كبير كان هيضيع على الزمالك.
1: ما أنا هرجع لك، هو الأزمة ما كانتش، الأزمة كانت 60-40 ما فيش فيها مشكلة، لكن الأزمة كان ان القرار هيكون في ايد المستثمرين، فده رفض حسين لبيب ورفض المجلس. الكابتن حسين لبيب كان سافر الامارات

0: وعرف يعني حاجات كده ان ممكن يكون في فلوس اكتر يتم ضخها لشركة الكرة اكتر من 1,600,000,000. عشان كده هو عنده رجع من الامارات بقى عنده عرض كبير جدا ماديا. انا ما عنديش قيمة يعني ما عنديش معلومة عن قيمة العرض اللي المستثمرين هيدخوه بشكل كبير. فعشان كده من اللحظة دي العلاقة توترت بشكل كبير جدا جدا.
1: يعني كابتن حسين لبيب بدأ يحس ان في اموال بتنهب من الزمالك،
0: في امور هو مش هيقبلها او هو شايفين ان هم خلاص ممكن بعد سنة يمشوا، ده يكون قرار تاريخي وقرار مسيري في تاريخ نادي الزمالك. عشان كده الاغرب من كده قضى ان من اللحظة دي شفنا بيانات من هنا وبيانات من هنا. اكيد جون ادوارد له لجان اعلامية، بدأت لجان اعلامية تضرب في الزمالك قولا واحدا. على الجانب الاخر كان في بيطلع اخبار من نادي الزمالك حتى لو مش رسمية ولكن من اعلام نادي الزمالك بتقول اللي احنا كان البيان اللي نهى القصة خالص، اللي احنا مجلس اداره مش هنقبل حد يلوي دراعنا ولا يلوي دراع نادي الزمالك. فمن وقتها جون ادوارد قرر انه يعمل ستوب ويرجع خطوه لورا كده. اللي زاد البله طين كده قصه المدير الفني. جون ادوارد كان متمسك بشكل كبير جدا جدا باتمام مفاوضات مع السربي رازوفيتش لتدريب الزمالك مع بدايه الموسم الجديد على وكان معاه بالمناسبه قدم مع جون ادوارد ثلاثة من المجلس، الكابتن هشام ناصر، احمد خالد حسنين، ورامي صبحي، دول في جبهة جون ادوارد. على الجانب الاخر الكابتن قاتل ومعاه باقي اعضاء المجلس دول رافضين تماما تماما التعاقد مع السرب، شايفين انها هتعيد تجربة يانيك بريرا تاني وهيقود الزمالك ليه مرحلة من الفشل زي ما عمل يانيك بريرا. وتمسكوا بيه استمرار الكابتن معتمد جمال، وهو ده الامر اللي ما عجبش جون وقر.
1: جون قعد مع الزمالك 13 شهر قدر ينجح في امور، في بعض الاخطاء، في بعض اللعيبه اللي جابها ما نجحتش، في بعض اللعيبه اللي جابها نجحت بشكل كبير. ولكن مع رحيل جون ادوارد هو المفروض كان في شرط جزائي 500,000 دولار، ده رقم كبير جدا.
0: بس هو يا قضى ما فيش شرط جزائي لان تم الفسخ العقد بالتراضي.
1: اسالك بقى السؤال ده، هل كده شرط جزائي خلاص انتهى تفاصيله، ما فيش فلوس على الزمالك لجون ادوارد، ولا ليه فلوس من اللي دفعها للعيبه؟
0: انا عايز اقول لك القصه مش قصه شرط جزائي، لا انت هتشوف الايام اللي جايه مفاجآت.
1: ايه بقى
0: يعني هتشوف الايام اللي جايه؟ لا جون ادوارد كان بيدي لعيبه كتير سلف ومعاه مستندات، جون ادوارد كان بيخلص ازمات كتيره داخل نادي الزمالك ومعاه يعني لا هيحصل الفتره اللي جايه اذا لم الامور ما اذا لو الامور ما اتسوتش كده بين الزمالك وبين جون ادوارد بشكل احترافي، لا هنشوف ازمات كتيره جدا. وده اللي بيسعى المجلس دلوقتي انهم هيقعدوا مع جون ادوارد، وبالمناسبه هيعملوا له حفل تكريم على حسب مصادر من داخل نادي الزمالك خلال الايام اللي جايه. وبيسعى المجلس الاداره لانهاء العلاقه رسميا بشكل محترم خوفا من ان القصه تروح لحته مش حلوه، لان جون ادوارد معاه مستندات كتير.
1: ومش خوفا من حاجه، ما هو برضو الراجل يستحق يكون ليه حفل توديع وتكريم.
0: طبعا يستحق،
1: يعني
0: ما انا قلت لك في بدايه
1: عمل نجاحات كبيره مع الزمالك، فما يخرج لازم يخرج من باب الكبير. يعني
0: ده تعامل الكبار. كلامي ان جون ادوارد له عند الزمالك يعني عمل كتير ونجح، تجربته مع الزمالك ناجحه بامتياز بشكل كبير جدا.
1: طب خليني اسالك على اللي جاي، الناس عماله تسال اللي جاي، فخليني اسالك عندك معلومات على مين المدير الرياضي اللي ممكن يكون موجود، وهل هيتوفر له برضو امور ولا هيجي يدفع من جيبه؟
0: ما هي القصه بقى يا قضى، لغايه دلوقتي ما حدش عارف مين المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك. في اسماء كتيره جدا جدا مرشحه، ولكن الظروف اللي موجوده داخل نادي الزمالك ظروف صعبه جدا. هل المجلس هيقدر يحل الازمات اللي موجوده دي؟ لان اي مدير رياضي جاي هيكون يعني كل همه انه ينجح في ظل الظروف الصعبه دي. فاتمنى ان المجلس يعني ايه يكون على حد المسؤوليه في التوقيت ده، لان قضى الفتره اللي جايه داخل نادي الزمالك لا تحتمل اي اخفاقات. المدير الرياضي اللي جاي اكيد عنده خطه وعنده بلان عايز ينجح.
1: اسالك سؤال ما حدش واخد باله منه، هو لازم يكون في مدير رياضي؟
0: هم شايفين ان تجربه جون ادوارد نجحت، تجربة جون ادوارد نجحت، فهم عايزين يكملوا التجربة يعني ايه لاستكمال نجاحات الزمالك جون ادوارد.
1: بس لو ما جاش مدير رياضي الدنيا ما هتمشي.
0: طبعا هتمشي، ولكن الكلام حتى الان ان الزمالك بصدد اتمام المفاوضات او التعاقد مع مدير رياضي ليكون خليفة لجون ادوارد.
1: مين بقى عندك اسم؟
0: محمد عادل ده خلاص خرج من الحسابات، كان تردد اسمه، كان اسمه مرشح.
1: هو عنده التزام مع نادي،
0: هو خارج حتى هو خارج حسابات. حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق، وشخصية محترمة جدا جدا وشخصية ناجحة وجديرة بالاحترام، تم طرح اسمه، ولكن حتى الآن لم يتم التفاوض معه أو إكمال، يعني في كلام حصل معاه، لكن حتى هو واحد من ضمن المرشحين. كمان تم طرح اسم الكابتن نادر السيد قدر، لأن الكابتن نادر السيد راجل له في الحتة دي وفاهم في العلم، فاهم الحتة دي بشكل كبير. كمان تم طرح اسم عبد الواحد السيد انه يكون موجود كمدير رياضي بعد ما تم الاستقرار على ان كابتن عبد الناصر يكون هو مدير الكره. فانا شايف ان المجلس مش مستعجل في القصه دي،
1: مستعجل ايه؟ ده الدوري بعد بكره، الدوري يوم 21.
0: ما هو المجلس مش مستعجل، لان ما فيش صفقات، ما فيش كير،
1: وهيجي يشتغل على اللي موجود،
0: هيجي يشتغل على الموجود ويكمل الموجود، وربنا يكرم بقى في الجاي.
1: في اسئله جايه لك من الجماهير اللي بتسمعنا. امينه هيكل بتقول هل بزيره راجع؟ بينما النهارده الاجانب داخلين معسكر الزمالك، هل بزيره رجع في رد معين ولا لسه ما ردش؟
0: بص يا قضاء، اكيد انت عارف القصه، بالفعل في ازمه لبزيره، في ازمه مستحقات وكيل بزيره اللي كان جاله عرض من الشباب الاماراتي، و مجلس الزمالك حتى الآن لم يحسم قراره. المجلس ومفوض الكابتن حسين السيد اللي هو نائب حاليا، تم إسناد لي قصة مع الكابتن حسين لبيب المشرف العام على الكرة. كابتن حسين حاول تواصل مع بزيرة وتواصل مع وكيله، وبيحاولوا حاليا حل أزمة مستحقات وكيله. وبزيرة حتى الآن لم يصل القاهرة، وخلال يعني الساعات اللي جاية ممكن بزيرة يرجع لو الأزمة اتحلت.
1: طب على صعيد اخر، عبد الله السعيد ما كانش انضم امبارح لمعسكر نادي الزمالك، هل في ازمات ولا ان هو بلغ متاخر؟ انا عبد الله اللي اعرفه ان هو خارج مصر.
0: عبد الله السعيد قولا واحدا متواجد في اليونان لقضاء فتره الاجازه، وكان موجود مع نجمنا الكبير محمد صلاح فيما ابلاغ اللعيبه بالمعسكر 48 ساعه اللي فاتت. عبد الله السعيد ما لحقش يحجز الطيران، وبالفعل لم يتواجد في اول يوم في المعسكر امبارح، وتم ابلاغهم انه خلال الايام اللي جايه هيكون موجود في المعسكر. بالمناسبه عبد الله السعيد قاضي، عشان تبقى عارف، واحد من اللعيبه اللي اتكلموا خلال الفتره اللي فاتت ان المجلس لازم يحل ازمه مستحقات اللعيبه بشكل كبير، واللعيبه تدخل الموسم ده يكونوا مرتاحين نفسيا، خاصه في ملف
1: حقه المستحقات. يعني حقه جدا، محدش يقدر يعيب عليه. وخليني اسالك على النادي الاهلي، هل امام عاشور كده خلاص الازمه انتهت، والعرض الخيالي اللي كان مستنيه اتقفل، والاهلي هو اللي حط له عرض خيالي 200 مليون جنيه في 4 سنين؟
0: بص يا هذا قولا واحدا، امام عاشور اكيد عنده عروض كتير جدا جدا جدا، ولكن تم الاستقرار بشكل نهائي ان امام عاشور مستمر داخل النادي الاهلي. وامام عاشور يستحق، على فكره ناس كتير عماله تقول لما لا يستحق امام عاشور، لان امام عاشور من وجهه نظري هو اللاعب الافضل في مصر الفتره الحاليه، واستمراره يعني حسين عموته متمسك بشكل كبير جدا باستمرار امام عاشور. العرض الخيالي ال 200 مليون اللي الاهلي حط له، امام عاشور يستحق هذا المبلغ، لان وجود امام عاشور في الفتره دي في الاهلي شيء مهم جدا جدا، لان النادي الاهلي انا شايف النادي الاهلي تعاقد مع مدير فني كبير، النادي الاهلي مش هيسمح تاني بالاخفاقات اللي حصلت الموسم اللي فاتت، صعب انها تحصل في الاهلي الموسم الحالي. فبالفعل امام عاشور تم الاستقرار على انه هيمدد عقده ومستمر مع النادي الاهلي مع تعديله ماديا بشكل كبير.
1: طب الاهلي عوض امام مصطفى شوبير، هيكون في تعويض كبير ولا اللاعب هيقرر يحترف؟ طبعا هو مضى مع وكاله كبيره امبارح، هل عندك معلومه مصطفى عايز يحترف ولا هيكمل في الاهلي؟
0: حتى الان الامور غامضه يا قضى. مصطفى شوبير بالتاكيد نجم كبير جدا جدا وافضل حارس في مصر والحارس الاول في مصر، يستحق بالفعل انه يرحل للاحتراف في اكبر الانديه، وبالفعل هو مضى مع وكاله انجليزيه. معنى قضى ان مصطفى شوبير مضى مع وكاله انجليزيه انه بالتاكيد يطمح في الاحتراف، وحقه بالمناسبه حق مصطفى شوبير. والنادي الاهلي، لا النادي الاهلي قصه الحراسه المرمى ما عندوش مشكله فيها حتى لو رحل مصطفى شوبير للاحتراف الخارجي.
1: بس سيحه لسه خارج اعاره، فبقى دلوقتي في مشكله، يعني سيحه راح المصري.
0: سيحه راح المصري البورسعيدي.
1: فكده مفيش غير الشناوي ومصطفى.
0: ماشي، ما هو مصطفى ممكن ما يمشيش في الانتقالات دي
1: في واحد،
0: لكن هو الايه
1: يمشي في واحد.
0: يمشي في شهر واحد، لكن هو مضى مع وكالة. أنا شايف الوكالة دي هتسوق مصطفى شوبير بشكل كبير جدا، وقد يرحل عن النادي الأهلي في شهر 3 يناير اللي جاي.
1: عندك أي مفاجآت قبل ما سيبك تكمل شغلك وكواليسك الصحفية؟
0: احنا قلنا كل حاجة واحنا صدعنا الناس اهو.
1: لا يا حبيبي، شكرا ليك يا محمود، ودايما بستمتع بالحديث معاك.
0: ربنا يعزك، انا سعيد جدا اللي كنت موجود معاك حبيبي ارض.
1: شكرا يا صديقي، واشوفك قريبا جدا. كان معانا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير محمود فؤاد. ويمكن في حاجة الناس مش واخدة بالها منها، في بعض الأندية، احنا اتكلمنا على الأهلي وعلى الزمالك وعلى كواليسهم وتفاصيلهم، ولكن في بعض الأندية الناس مش مركزة معاها. نادي بيراميدز اللي دايما بيشتغل في صمت وبيشتغل في هدوء، ومدير فني جديد أفريقي في الكرة المصرية، مكوينة موجود، عنده طموح، عنده أفكار، هل هينجح مع بيراميدز ولا لأ؟ معسكر كبير موجود خارج مصر. طب مين تاني مركز جدا؟ نادي زد. نادي زد من الأندية اللي عاملة تركيز شديد جدا، عملوا معسكر في اسكندرية ثم معسكر في تركيا. يمكن امبارح كنت بتكلم مع كابتن خالد بيبو، قال المعسكر قوي جدا والناس مركزة جدا، اللعيبة اللي جت كلها مركزة، عودة عمر خضر من الخارج، قال في تفاصيل كتير وكواليس كتير هتكون مفاجأة في الموسم اللي جاي، اللعيبة كلها مركزة، شايفين اللي هيكون موسم قوي. زد وصل لنهائي الكاس، وصل لاخر خطوة من كاس العاصمة، ولكن ما كانش ليه نصيب فيهم، فقال السنة دي عنده دوري، عنده كاس، عنده كاس العاصمة، وكمان عنده الكونفدرالية، فشايف ان هيكون حظوظه اكبر من كل المواسم. حاولنا نديكوا كده ايه وجبة دسمة، الناس اللي شايفانا على السوشيال ميديا. اسيبكوا دلوقتي ونكمل على الراديو، فتعالوا لنا بقى على 92.1 على انرجي 92.1. هنسيب الناس تريح كده بأغنية، ونرجع نكمل كلام على الرياضة المصرية وآخر الأحداث في الرياضة المصرية. نسمع لسه ونرجع، يلا بينا.
2: جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.
3: في لعبة الأيام

يمكن الناس كلها بتتكلم على بعض اللاعبين، وزي ما اتكلمنا كده في اللينك اللي فات سريعا النسيحة انتقل الى النادي المصري، انتقل النادي المصري، كمان الساعي انتقل الى النادي المصري. نتمنى ليهم موسم يكون قوي وموفق. ايضا لما تيجي تتكلم على بعض الامور والتفاصيل، كان ناس تتكلم على جريديشار ومصير جريديشار هيكون ايه، جريديشار رايح فين، جريديشار اعارة لمدة موسم مع نادي سيراميكا، فجريديشار هنشوفه في الموسم القادم ولكن بألوان سيراميكا كليوباترا. اتوقع كابتن علي ماهر هيعرف يطلع منه افضل نسخة. كابتن علي ماهر بيعرف يتصرف مع اللعيبة دي كويس قوي، بيعرف يخرج منهم افضل نسخة، بيتعامل معهم نفسيا وذهنيا قبل ما يروح للجزء البدني والتكتيكي داخل الملعب. فأتوقع يكون موسم قوي جدا من جريديشار في نادي سيراميكا.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: البرنامج اللي جاي. قول يا كبير مع صبري زكي.
1: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

نتكلم فنتألم فنتعلم فنتداوى، بنترصب فنتعصب فيترصب.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: اقعد اسمي صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساعد جميل لطيف على الكل بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92.1 هو رقم رسائلنا، و338 375 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفونات ظريفه لطيفه ومدمه خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا. قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.
3: قول يا كبير.
4: جديد على أنرجي، مصطفى النسر، فراتيلو.

0: جديد على انرجي. مصطفى النسر فراتيلو.
1: على 92% مستنيين كل رسائلكم وتحية لكل اللي بيسمعونا من كل حتة في مصر وكل حتة في أنحاء العالم من خلال الابليكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت.

على 92 مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم. وعايز اسلم واصبح ومسي على كل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت من كل انحاء العالم, وكمان اسلم على كل اللي بيسمعونا من تردد نايل سات وتحديدا من المطابخ ومن المطاعم ومن الكافيهات. مساء الفل عليكم جميعا, واللي بيسمعونا من 92.1 حبايبنا, يا رب يوم سعيد مليء بالجمال واللذاذه. هسيبكم مع الخال الكبير بهاء سلطان, ونعود إليكم بعد الإعلانات عشان نفتح موضوع حلقة النهاردة.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
4: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. مستني كل رسائلكم على 92100. اي حد عايز يسمع اي اغنية، اي حد عايز يبعت لنا رقم حظه عشان شغال اغنية حظه يبعت لنا على 92100. وكمان عايزين نفتح موضوع نتكلم فيه كلنا سواء على 92100 او 38357 و178. كلنا عشنا في بيوت، والبيوت فيها اب وام، والاب والام طول حياتهم غير التربية بتاعت الاكل والشرب والاعتناء بالاطفال، في حاجات تانية بتحصل من كل اب وام مع الولاد. ايه الحاجة اللي تعلمتها او تعلمتيها في بيتك وفكراها لغاية دلوقتي وبتحبيها ونفسك تعلميها لولادك او لولادك؟ ايه الحاجة اللي تعلمتها في بيتك ونفسك تعلمها لولادك لانك فخور بيها قوي؟ هو ده سؤالنا، سؤال تربوي جميل، بس يعني خلينا كده يعني نفتكر حاجه. ممكن ما تكونش حاجه ليها علاقه بالتربيه او بالنصائح، ممكن تبقى عاده معينه، مثلا عاده معينه لما تصحى الصبح تعملها، عاده معينه في اليوم، طريقه معينه في الاكل، ايا كان. اللي حابب حاجه تعلمها في بيته، في بيت اهله يعني، وعايز يقولها لنا ويحب يعلمها لأولاده، يبعتها لنا على 92100 ويخش معنا على 38357 و178.

اقول لكم خبر في منتهى اللذاذه يعني ايه. يدخلنا موسوعه جينيس بسكور جديد, والمره دي الشرقيه اللي دخلت موسوعه جينيس, وده من خلال فريق الهوكي, من خلال الاستاذ خالد بيومي المشرف العام على فريق هوكي الشرقيه. كشف كواليس الحصول على بطوله افريقيا للهوكي للمره 28 في تاريخه, وعلى هذا الاساس دخلوا موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. وقال المشرف العام على فريق هوكي الشرقية إن النادي حصل على 28 بطولة من أصل 35, هي عدد البطولات التي أقيمت في القارة, مؤكدا أن النادي يضم لاعبين على أعلى مستوى وأيضا مزيج من الشباب والخبرات. وأشار إلى أن النادي كان يمر بأزمة مالية صعبة جدا, وعلى الرغم من ذلك لم يؤثر ذلك على جهوده. وعلى أساسه دخل موسوعة جينيس لأكثر مكسب 28 مرة من أصل 35 مرة خدهم فريق الشرقية للهوكي. لعبة الهوكي من الألعاب على فكرة اللي عندنا فيها أبطال كتيرة, مع أنها يعني مش لعبة شعبية ولا في الشارع ولا حاجات من دي, ولكن الهوكي زي السكواش كده مصر بتتميز فيها, وعندها فيها سكور قوي جدا ومهم جدا جدا جدا. هل مصر دخلت بس موسوعة جينيس بالهوكي ولا في حاجات تانية؟ ما تيجوا نشوف كده في اللينك اللي جاي كم حاجة دخلت بيها مصر موسوعة جينيس. بس عايزكوا تفتكروا موضوع الحلقة النهاردة, ايه أكتر حاجة تعلمتها في بيت أهلك ومبسوط بيها ونفسك تعلمها لأولادك؟ بعتونا على 92100 وكلمونا على 38355177178.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو. ده من الحاجات اللي دخلت فيها مصر موسوعة جينيس لأنها حاجات كتير جدا، يعني مثلا الحاجات الصحية، التبرع بالدم، مصر دخلت موسوعة جينيس في تحقيق أكبر عدد من المسجلين للتبرع بالدم خلال 12 ساعة، اتبرع أكتر من 15,000 مواطن مثلا. 100 مليون صحة، دي المبادرة القومية بتاعت 100 مليون صحة، سجلت أرقام قياسية في سرعة الكشف المبكر والتوعية بالأورام السرطانية ومعدلات الفحص، ودخلت بيها مصر موسوعة جينيس. أبواب الخير أو صندوق تحيا مصر كسر 3 أرقام قياسية عالمية لأكبر قافلة مساعدات إنسانية لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، والوجبات المدرسية تحقيق رقم قياسي الأكبر توزيع الوجبات المدرسية على مدار عام بواقع تخطي 600 مليون وجبة. ده على سبيل المثال حاجات من الأرقام القياسية اللي حققتها مصر في موسوعة جينيس. سؤالنا بقى الأول في حلقة النهاردة، إيه الحاجة اللي أنت اتعلمتها في يعني في بيتك أو في بيت أهلك وحابب تعلمها لأولادك ومبسوط بيها؟ جالي إجابتين والإجابتين من بره مصر، معرفش الجماعة اللي في مصر مالكم، يعني مش حابين يشاركوا حاجة زي كده. المهم الإجابة الأولى هي من أمنية، وقالت أكتر حاجة فخورة أن أنا اتعلمتها ومبسوطة جدا وحابة أعلمها لأولادي، هي أني اتعلمت من أمي الطبيخ، والحكاية دي ميزتني جدا جدا وميزت بيتي جدا جدا، وفي ناس بتزورني مخصوص عشان تدوق أكلي اللي هو بطعم أكل أمي، أو دي حاجة عظيمة جدا جدا. أحمد بيقول لنا الحاجة اللي أنا تعلمتها في بيت والدي وحاولت على قد ما أقدر أن أنا أعملها في بيتي هو تخصيص مكان للضيوف في البيت، محدش بيجي جنبه. كان عندنا أوضة اسمها أوضة الضيوف في البيت، أوضة دايما مترتبة ومتوضبة، وأي وقت يجي ضيف بتتفتح الأوضة أيا كان شكل البيت وأيا كان وضعنا، الأوضة دي مترتبة ومتنظفة ونقدر نستقبل فيها الضيوف في وقت كبير. قابلت مشكلة الأول لأن حجم شقتي ما كانش مناسب، ولكن بعد كده قدرت أوفر الأوضة دي. الموضوع ده مهم والله قوي قوي قوي، ان كان زمان عندنا دايما ركن للضيوف، سواء قط الصالون، قط الجلوس، قط الضيوف زي ما بيسموه بقى كل حد حسب يعني، ما كانش الموضوع ريسبشن وليفنج روم زي ما احنا بعد كده بقت اغلب شوانا، وكان في مكان دايما جاهز للضيوف. طبعا احجام الشقق قلت وكلنا بقينا محتاجين كل حته في الشقه، فده يمكن ساهم في ان لما يجي لنا ضيف بتبقى في ربكه طويله عريضه جدا وبتعمل مشاكل كبيره، واحيانا في ناس بتخاف تستقبل ضيوف بسبب الموضوع ده. فأنا يعني متعاطف جدا مع اللي انت تعلمته وحابب جدا اللي انت حبيته من بيت أهلك. اللي عنده إجابة ثانية يبعت لنا على 92 100، واللي عايز يسمع أي أغنية يبعت لنا على 92 100.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: لسه النوادي التركية مستميتة في انها تخلص تفاوض مع النجم محمد صلاح بشكتاش مع الاسف يعني مع اني مش يعني لما زعلان قوي يعني مش عايز اروح تركيا بس المهم يعني وفشلوا في المفاوضات وانسحبوا من المفاوضات وقالوا ان في مدير اعمال محمد صلاح بيحط حاجات تعجيزية. حاليا بقى طرابزون سبور التركي بيرغب في اتمام صفقة محمد صلاح اليوم او غدا بعد احراز تقدما ملحوظا في هذه الصفقة. والفرعون المصري يراجع حاليا العقد المقترح من قبل النادي قبل اتخاذ القرار النهائي وسط مجهود كبير من النادي لاتمام التعاقد. هل بقى يعني طرابزون هيخلص اللي معاه خلصوش بشكتاش وهنشوف نجمنا محمد صلاح بيلعب في تركيا؟ مش عارف بقى هل الموضوع له علاقة بالبيت فهو يعني محمد صلاح عنده بيت في تركيا يعني فاللي هو بالمرة بقى بيقعد في بيتنا ولا جع قلب وحاجات كده ولا ايه الموضوع مش عارف بصراحة. ويعني كل التوفيق عموما لنجمنا محمد صلاح ده أهم حاجة يكون هو مرتاح ويكون موده كويس ويقضي ان شاء الله السنين اللي جاية لحد المونديال اللي جاي بشكل كويس وبشكل مريح لي علشان الأداء في مونديال إن شاء الله 2030 اللي نتمنى نكون موجودين فيه وعندنا أداء كويس فيه ويكون بقيادته بإذن الله.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: توب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: انرجي مزيكا لعبتها.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: في 2029. المهمة دي هتبتدي في شهر أغسطس اللي جاي 2027، وهتستمر لمدة 14 شهر، منهم شهرين للتدريب وجمع البيانات. ناسا فتحت الباب لتقديم الطلبات بشروط محددة، منها أن السن يكون ما بين 30 و55، والطول ما يزيدش عن 188 سنتي، والمتقدم يبقى أمريكي أو مع الإقامة الدائمة، بجانب خلفية تعليمية أو خبرة عسكرية تناسب مؤهلات رواد الفضاء، ويبقى سجله الصحي خالي من أي مشاكل صحية أو قيود غذائية، ويجتاز اختبارات اللياقة. المهم إن هو هيقعد في عزلة تامة لمدة 14 شهر، لا بيكلم حد ولا بيشوف حد، بيشتغل في شغلانات معينة 14 شهر أربعهم، تمام؟ لمدة 14 شهر في عزلة تامة. ومن هنا نسأل سؤال الحلقة الجديد، ايه أكتر فترة تقدر تستحملها وانت قاعد لوحدك؟ ونشغل مخنا شوية، لان في حد ممكن يقولك انا ممكن اقعد لوحدي طول عمري. لا بجد، هل ممكن تقدر تقعد شهر كامل في عزلة تامة؟ بعتونا الإجابة على 92100 لو عايزين تجاوب على السؤال ده. بعتونا أرقام حظوكو عشان شغل لكم أغاني حظوكو برضو على 92100.
1: جديد مريهان حسين على أنرجي. تق تق تق.

0: Energy 99.1. المزيكا لعبت.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من اولى كبيرة على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، ولسه مكملين في حلقتنا وعندنا حاجات واخبار كتير عايزين نعملها مع بعض، ومنها ان انتوا عارفين ان انا عايش ومقيم في البرازيل، وقريب جدا هتشوفوا فيديو على انرجي 92.1 من داخل نادي سانتوس اللي هو النادي اللي بيلعب فيه الاسطورة نيمار، على الرغم من كل اللي بيحصل إلا أن نيمار يعني أسطورة في كروية، وفي مفاجأة بقى جوه النادي ده هتبقى موجودة في التقرير اللي هتشوفوه على سوشيال ميديا انرجي. ترى ايه هي؟ تعالوا نعرفها في اللينك اللي جاي، وبعتونا كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على 92 مي.

المفاجأة هي إن جوه نادي سانتوس واللي بيلعب فيه نيمار حاليا واللي كان بيلعب فيه الأسطورة بيليه بيلعب نجم من أصول مصرية، والده ووالدته مصريين وهو مولود في البرازيل، ومن حقه طبعا إنه يلعب لمنتخب مصر لو إحنا حابين. النجم ده بيلعب في الفريق تحت 16 سنة، و ما شاء الله مؤهلاته الجسمانية اللي هتشوفوها إن شاء الله في الفيديو تخليه يلعب فوق السن ده بكتير، وعنده مؤهلات بدنية وكمان بيلعب في ثلاث مراكز هجومية، فعنده حاجات جميلة وبيسجل في الماتش بالثلاث تجوان بقى وبالأربع تجوان وبالخمس تجوان، وحاجة بسم الله ما شاء الله رائعة جدا جدا جدا. الميزة الأكبر أنه بيتكلم عربي، يعني ما بيتكلمش برتغالي بس، بيتكلم عربي، يتكلم عربي زيه زينا بالظبط، فمش هتواجهه أي مشكلة لو انضم لمنتخب مصر. حاجات كتير جدا هتعرفوها في إن شاء الله الانترفيو اللي هينزل على السوشيال ميديا بتاعت انرجي ايجيبت عن نجم مصري بيلعب في سانتوس وممكن يلعب مع منتخب مصر قريب جدا. نتمنى يعني ان ده يحصل وينضم على الاقل المنتخب الشباب لحد لما نشوفه في مونديال 2030 باذن الله. انتظروا الفيديو قريب جدا على السوشيال ميديا انرجي ايجيبت.

0: المزيكا لعبتها.
1: بما ان نتيجة الثانوية العامة طلعت بقى بحلوها ومرها وبكل احداثها، الا ان دلوقتي كله منتظر التنسيق، تنسيق المرحلة الاولى اللي اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تفاصيل تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة 2026 لنظام لطلاب النظامين الحديث والقديم، موضح حدود الدنيا بكل شعبه ومواعيد التسجيل. وحول تنسيق المرحلة الأولى أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل الرغبات المرحلة الأولى يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 5 أغسطس ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، على أن تستمر عمليات تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام مع إتاحة التعديل حتى الساعة 7 مساء من آخر يوم. وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب النظام الحديث على النحو التالي، ده للحديث. شعبة علم علوم 91.25% بإجمالي 23,154 طالب. شعبة علم رياضة 86.9%. الشعبة الأدبية 71.56%. وبلغ عدد طلاب المرحلة الأولى بالنظام الحديث 94,000 طالب 767. والنظام القديم 90% شعبة علم علوم، شعبة علم رياضة 84.63%، والشعبة الأدبية 65.85%. وكل توفيق للطلبة. يعني احنا شايفين ان المرحلة الاولى ونزل فيها الارقام قليلة بالنسبة المئوية، فاحنا عارفين ان النتائج مش بالميات زي ما كنا متعودين، ولكن اهو كمان التنسيق قليل، فان شاء الله ان شاء الله كل الطلبة اللي طموحاتها رايحة الكلية معينة ربنا يكرمهم ويوصلوا لها، مش عشان جبت مجموعة اقل من المتوقع انك ممكن ما تلاقيش كليتك، لا ان شاء الله ربنا يوفقكم وتوصلوا اللي انتوا عايزينه. ركزوا بس في الرغبات وفي تحديدها وفي ازاي تختاروها، وان شاء الله ان شاء الله توصلوا للي انتوا عايزينه وربنا يوفقكم جميعا باذن الله. تعالوا نسمع اغنيه واعلانات ونرجع لكم بعد على طول.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بما اننا اتكلمنا عن التنسيق والمرحله الاولى من التنسيق ودخول الجامعات، وفي طلبه كتير من طلاب الثانويه العامه ان شاء الله يعني بيأهلوا نفسهم لدخول بقى التعليم العالي وربنا يكتب لهم كل خير، عايز اقول لكم قصص عن التعليم خارج مصر. التعليم خارج مصر مش كله منح ومش كله ببلاش، بل بالعكس اغلبه بفلوس وبفلوس كتير جدا. ومن هنا في اللينك اللي جاي هنحكي قصة شاب مول جامعته، هو امريكي، والتعليم في امريكا، التعليم والصحة في الحياة بفلوس غالية جدا جدا جدا جدا. جامعات مهمة، ولكن جامعات بتتطلب مبالغ كبيرة جدا، واللي بياخدوا فيها منح قليلين جدا، وبتبقى الشروط صعبة حبتين على كتير من الطلبة، فبيضطروا انهم يدرسوا بمبالغ طائلة.

0: الشاب ده عمل ايه بقى عشان يمول دراسته وهناك ما فيش حد لا بابا بيدي ولا ماما بتغطي؟ ماشي، يا ترى عمل ايه؟ هنعرف اللينك اللي جاي بعتونا كل اللي انتوا عايزين تسمعوه على 92%.
1: جديد لطيفة شبهي بن ويلي على انرجي.

كنا بنتكلم عن ان التعليم بره غالي, وعن قصة شاب حاول يمول تعليمه بنفسه وعلشان يدرس في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. شاب اسمه مايك هايز وعنده 18 سنة وعايز يعمل دراسته في جامعة إلينوي, وتكاليف الدراسة هناك 28,000 دولار. شايفين المبلغ عامل ازاي, وهو مبلغ ما يقدرش طبعا يتحمله له هو لأسرته. الفكرة جت في انه يعمل ايه بقى, يجمع سنت واحد من كل شخص, وقال لنفسه ان سنت مش هيضر ومش هيحسس حد ان هو بيتبرع له. وجمع كام بقى, جمع 2,800,000 سنت علشان يغطي تعليم جامعته. ومايك علشان يجمع المبلغ ده اتواصل مع احد الكتاب الصحفيين المشهورين في احد الصحف, وتحديدا اسمها شيكاغو تريبون, ونشر مقال بيروي فيه فكرته, وطلب من القراء كل واحد يبعت له سنت واحد في البريد, سنت بس تمام. والنتيجة ان المقالة انتشرت جدا في كل الصحف الامريكية, ومايك جاله اطنان من الرسائل اللي فيها عملات معدنية, وجمع المبلغ المطلوب وقدر انه يمول دراسته في الجامعة بكل سهولة. هل ده ممكن يمشي هنا ولا ايه, مش عارف, بس يعني ايه دي قصة من قصص تمويل التعليم. وده طبعا لان التعليم في الخارج تعليم غالي جدا, وده يمكن اللي بيعنيه ناس كتير علشان يكملوا تعليمهم الجامعي.

عشان كده يمكن انا بقول الكلام ده كتير على ما كملين لسه في موضوع التعليم، هو ان لازم كل حد فينا يبتدي يأهل نفسه لموضوع الدراسة اللي هيدرسها من فترة اعدادي. يعني ما فيش مانع ابدا ابدا اننا نفكر في الدراسة من بداية المرحلة الاعدادية، وتحديدا نبتدي نتوائم مع فكرة ان مش لازم ادرس دراسة ثانوية او ثانوي عام، ممكن اخش ثانوي مهني، ممكن اخش ثانوي فني، ممكن اخش ثانوي صناعي، تجاري، سياحة وفنادق. يعني يبقى فيه تفاصيل كده هتأهلني لتعليم عالي احسن بأقل في خلال الثانوية العامة، وبهدوء اكتر في الدراسة وبتخصص من البداية خالص. ده بالعكس، ده في ناس كمان من المرحلة الاعدادية بيختاروا التعليم الفني. احنا بس محتاجين نغير الانطباع عن ان التعليم الفني ده يعني بيتبصله بصة مختلفة، بل بالعكس تقدر تبقى في منصب مهم جدا، تقدر تبقى مهندس، وتقدر تبقى حاجات مهمة جدا من وراء التعليم الفني، وتقدر تبقى متخصص وتاخد ماجستير وتاخد دكتوراه كمان، وممكن يعني تبقى في منطقة تانية. بس هي القضية وما فيها اننا ننقي التعليم اللي يريحنا ويبقى متوافق مع تفكيرنا وما يعمل لناش المشكلة اللي كل سنة بنقع فيها دي في الثانوية العامة. والموضوع محتاج ان الاهالي تفكر من بدري وتأهل نفسها للتعليم من بدري. هو ده اهم حاجة واهم نقطة عند كل أسرة، ودي بقى مسؤولية مين؟ الأب والأم. ربنا يقويهم على المسؤولية دي ويفكروا فيها من بدري، أهم حاجة عشان يبتدوا يأهلوا أولادهم. مش لازم الدنيا تبقى كلها تحديات وفيها مشاكل، وكل واحد بيبقى عارف ولاده، ومش كل الولاد زي بعض وكلنا مختلفين. في ناس بتبقى موهوبة في حاجة معينة وناس تانية في حاجة معينة. فأتمنى أن احنا نحاول ناخد الحكاية من بدري عشان ما نتعرضش للضغط ده في الوقت ده في الثانوية العامة.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر. والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
1: جديد يوسف جبريل على أنرجي استناني.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير. كل التوفيق لكل طلبتنا إن شاء الله، وربنا يكرمهم في التنسيق ويخشوا كل الجامعات اللي هم عايزينها بإذن الله. بكرة حلقة جديدة من قول يا كبير، سبا دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشاب إنرجي مع المنصور ومن عامر. وبكرة بإذن الله حلقة جديدة من قول يا كبير من 2 ل 4 إلى عصر. كان معكم من على الميكسر نجم الميكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.
2: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكاتمه دي؟ مش هيبقى انت والحر.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين،

ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عام.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس. يا جماعه الخير حلقه جديده من عشب انرجي معاكم المنصور والمده ساعتين على الهواء هكون موجود معاكم. للاسف منا يعني مش موجوده الاسبوع ده كمان يعني الاجازه بتاعتها هتطول، بس حلو ان الدنيا صيف والدنيا جميله، ف أنا معاكم لمدة أسبوع إن شاء الله من الساعة 4 للساعة 6 في عشب أنرجي. أكيد أخبار مواضيع أغاني، في أغاني كتيرة جدا نزلت الأسبوع ده والأسبوع اللي قبليه والصيف عامة، والألبومات أنغام لسه منزلة ألبوم ميني ألبوم من أربع أغاني أربع تراكات ومختلفة يعني أنغام في بيتس وفي حاجاتها بسمعك كل الأغاني دي. بس أي حد عايز يسمع أي أغنية دلوقتي يقول لي على 92100 رقم الأس ام اس 9210. نسمع حسين الجسمي اللزازة.
1: جديد حسين الجسمي على انرجي اللزازة.

92.100 ده رقم الاس ام اس. بتسمعونا دلوقتي على انرجي 92.1 معاكم وائل منصور, وتعالوا نكمل معاكم الحلقه باغاني جديده. احنا لسه بنبدا يعني, وبنقول يا هادي, بس بصراحه الاغاني الجديده كتيره جدا جدا جدا, تمام؟ فتعالوا نروح نسمع اليسا, يا لعبه الايام. لا دي اغنيه تانية. جديد اليسا على انرجي, لعبه الايام.

طيب عامة الأغاني اللي بتطلب مني هي أغاني كلها جديدة الصراحة. في SMS بتقول وائل بليز عايزة أسمع تامر عاشور آسف وكمان مراية الحب. هلعب لك أغنية واحدة الساعة دي والساعة التانية هلعب أغنية تانية, بس تعالي نبدأ بمراية الحب. وعلى فكرة عندنا أغنية عمرو دياب مش بس ألوان اللي كانت حصري, وكمان عندنا جيت لك. فالنهاردة كله جديد في جديد. 92.100 رقم الاسماس و92.1 المزيكا لعبتها. نروح نسمع تامر عاشور مراية الحب, يلا بينا.

0: الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على انرجي 92.1 المزيكا فعلا لعبتها وعجباني الرسائل المبعوثه لي دلوقتي انه كل واحد عايز يسمع ايه وما يسمعش ايه. تعال نشوف ايه الاغاني المطلوبه دلوقتي. مساء الخير، عايز اسمع مصطفى النسر فراتيلو ده مانو. وازيك يا وائل، اثبات حضور، عايز اسمع بس ريم بس، يعني ماشي هدور لك عليها والعبها لك. بس هنروح لفاصل ونرجع باغنيه عمرو دياب من البومه الجديد، نرجع تاني.
1: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا منى عامر
1: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
5: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
3: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJ.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: تحت أمرك.
5: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
6: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا أخي.
7: أحب سموس الشباب لبعض.
6: مش هيبقى أنت والحر.
8: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب جيتلك من سوني ميوزك.

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: اللي تبعت على رسائل 92-100 في أغاني كتير عمالة تطلب، أنا مش ملاحق والله يا جماعة، حتى مش عارفة ألاحق أقول أخبار أو أعمل أي حاجة من كتر ما أنا مشغول بالرسائل بتاعتكو. في SMS تقول مساء الفل يا ويوي، جيت لك لعمرو دياب إهداء لماريا عصام عشان كان عيد ميلادها امبارح، كل سنة وانتي بخير والله يا ماريا. لوسي بتقول ويلكم باك، أقسم بالله يا منا، أما عرفش يا سمعت منا فين، في الستوريز ولا إيه، يعني مش معايا. في كمان عايز اسمع حاضر مصطفى النسر، طلب مننا مرتين من منو ورقم تاني، فهلازم نلعب مصطفى النسر. دي أغنية جديدة، دي أغنية جديدة عندنا على Energy 92.1، هدور لك عليها والعبها حالا. طب ما تلعبها حالا يا وائل. حاضر حالا بالا مصطفى النسر، نرجع تاني 92.1 اللي بعته كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها دلوقتي.

0: The Energy مصطفى النسر فراتيلو
1: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنهم يطبقوا زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك بنسبة 12% باستثناء الشريحة الأولى. للناس اللي ما تعرفش الخبر شفتوه، في ناس على فكرة أمن الناس اللي ما بفهمش أخبار الكهرباء يعني اللي هم قصدهم إيه والآخر، فأنا هقول لكم الخبر عامل إزاي. طيب، ابتداء من أغسطس اللي هو اللي بيعبر عن استهلاك يوليو، ماشي، هنبدأ ان احنا نزود شرائح الاستهلاك بنسبة 12%. يعني ايه؟ يعني انه الاسعار الجديدة دي هتطبق على فاتورة ايه؟ فاتورة اغسطس اللي هي اصلا شهر يوليو اللي هيتم تحصيلها اول اغسطس. يعني انت بتدفع الكهرباء الفاتورة دلوقتي هتدفعها بالجديد، مش هتستنى شهر أغسطس وبعدين تدفع في 1 يوليو في 1 سبتمبر الجديد، لا، الجديد مطبق من دلوقتي على شهر يوليو اللي هو شهر 7 اللي انت بتدفعها أول الشهر، تمام. طيب، الشريحة الأولى الوحيدة اللي هتثبت من 0 ل 50 كيلو وات 68 قرش، لكن كل الشرايح مش مستثناء، كل الشرايح بالعكس هيتعمل عليها 12%. يعني الشريحة الثانية اللي هي من 51 ل 100 كيلو وات 87 قرش بدل 78 قرش، اوكي. وبعدين الشريحة الثالثة والرابعة والخامسة، الخامسة هتوصل 218 قرش بدل من 195 قرش. وفي حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلو وات في الساعة في الشهر، الشريحة السادسة هتبقى 235 قرش بدل 210 قرش. ولو أكتر من 1000 كيلو وات في الساعة ف 289 قرش بدال 258 قرش. وزي ما قلت الأسعار، الناس كتيرة جدا فاكرة أنها هيتطبق من الشهر الجاي على أساس أنه هيتطبق من شهر يوليو أغسطس، فدي أكيد فاتورة أغسطس، لا، دي هتبقى فاتورة يوليو اللي هتتحصل أول شهر اللي هو إحنا بقينا فيه. يا رب أكون فهمتكم لأن أنا نفسي مكنتش فيه. واضح اني من حماسي اتسرعت ورحبت بمنا وهي لسه ما رجعتش. ده مظبوط يا لوسي، اجابتك صحيحة. وكل سنة وانتي طيبة تاني يا ماريا عصام. من الاغاني الجديدة اللي عندنا يوسف جبريل وراغب علامة باك تو باك استناني كده كده، ده اسم الاغنيتين ورا بعض فعلا. معك وائل منصور وراجع بعد الاغنيتين.
2: والان مع اغنيتك المفضلة صيف 26
3: جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

0: طيب عمرو الوكيل عايز يلعب, ممكن نلعب, حاضر هنلعب, بس يعني بس اخد كفايتي من الاغاني الحلوه النهارده, لانه مش انا اللي والله العظيم اللي بعمل لسه, الناس هي اللي بتطلب على رقم الاسماء 92100, وفي اغاني كتيره جدا ونجوم اكتر عمالين ينزلوا في اغاني, وكل واحد بينزل بالالبومات, فمش عارف الناس سخنانه على البلاي ليست النهارده, ونفسي اسمع محمد رمضان, روح حاضر, اليسا اتلعبت الجديد, محمد حمائي, ماشي تمام, بس انا اسمع محمد رمضان نرجع.
1: جديد محمد رمضان على انرجي, روح

0: عارف طبعا هتموت وتفشل يا عم. بس مش عارف، ما فيش في دماغي لعبة، بس طبعا هنحاول ان احنا نلعب. بس عايز اقول على دراسة اتعملت على النوم. انا يا اخي في ناس صحابي مثلا لما نكون مثلا في مصيف او نكون مثلا بيتين عند بعض او مثلا ايا كان، تلاقيهم ناموا ساعتين وصحيوا ما شاء الله، ايه دينامو، وانا بكون عايز انام مثلا 8 ساعات كلهم، وبحس ان انا قايم مش مركز مش عارف مين. اتاري انه في اختلاف في الناس ومدى تأثرهم بالسهر مش مجرد احساس، ولكن الدراسة دي اكدت انه الاشخاص دي بيولوجيا متفوقين. يعني ايه؟ هقولك، في دراسة اتعملت، الدراسة دي اتعملت، هي دراسة امريكية من جامعة بنسلفانيا على 83 شخص، ماشي، خضعوا لتجارب معملية تضمنت انهم يتحرموا من النوم بالكامل لمدة 36 ساعة، واعمارهم من 51 ل 50 سنة، وكل خمس ايام متتالية يناموا فيها 4 ساعات فقط كل ليلة، تمام؟ يعني 36 ساعة من غير نوم، وبعد كده الخمس ايام اللي بعديهم 4 ساعات بس في اليوم يناموا. خلال الفترة دي بقى ها الناس دي كلها كانوا يجيبوهم يقولك ايه، هنعمل اختبارات كل ساعتين، سرعة استجابة، انتباه، ذاكرة قصيرة المدى، ويقيسوا كمان النعاس اللي هو النعاس اللي عايز انام، والمزاج. وبعد فترة تعافٍ من النوم راح اقول لهم نمتوا كويس وخلاص ورحتوا وكلتوا وشربتوا، اللي راح جامعته واللي راح شغله، تعالوا نعيد نفس التجربة دي في ايام تانية بعد كده. وعملوها تاني، جابوا 83 شخص اللي اعمارهم من 21 ل 50 وقالوا لهم ما تناموش 36 ساعة، وبعدين خمس ايام اللي بعديهم يناموا 4 ساعات بس. لقوا ايه بقى بعد فترة من النوم؟ اوكي، وجدوا انه الشخص اللي بيتدهور اداؤه مع السهر في المرة الاولى نفس الدرجة بالظبط بالملي في التجربة التانية. يعني اللي ما كانوش نايمين 36 ساعة وكان انتباههم قليل ومزاجهم وحش وتفكيرهم متراجع، لما عملوا التجربة التانية كانت بالظبط النتائج هي هي. والناس العكس صحيح، الأشخاص المقاومون بيقاوموا قلة النوم فضلوا برضو يقاوموا ونفس النتائج، ودرجة الثبات عندهم كانت مرتفعة، درجة ثبات بنسبة 91%. من الآخر، في ناس ما كانتش نايمة كويس انتباههم راح وتشتتوا وتفكيرهم والآخره، والناس اللي ما ناموش كويس برضو، ناس تانية، مجموعة تانية كان تفكيرهم دقيق وعارفين يقاوموا النوم ويعرفوا يركزوا كأنهم نايمين بالظبط أو كأنهم واخدين راحة. طيب ايه بقى الفرق بقى؟ هل ده معناه انه بعض الناس مش محتاجين يناموا؟ لا طبعا، ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ الدراسة بتقول ان الاشخاص يقدروا يستغنوا عن النوم او السهر ويكون صحي اليوم. لا، بس هي بتقول انه مقدار الانخفاض في الاداء بيختلف بين الاشخاص، حتى الاشخاص اكثر مقاومة للنوم اظهروا اثار سلبية لكن كانت اقل بكتير عن غيرهم. واكتشفوا كمان ان العمر والجنس ملهمش اي دور، ولا حتى العرق، ولا حتى مؤشر كتلة الجسم من واحد تخين ولا واحد رفيع، ولا حتى فصل السنة اذا كان صيف ولا شتاء. فبيقولك انه السبب يعود الى عوامل بيولوجية او وراثية، بس هم مش عارفين يحددوها. طب هل الاكتشاف ده جديد؟ لا، الفكرة اتعملت في 2004، بس المرة دي انه كانت على عينة اكبر وبنوعين مختلفين من الحرمان من النوم، والنمط بقى ثابت لنفس الشخص هو هو في كل تجربة. طب وليه ده مهم؟ بيساعدوا يعني تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للأخطاء في المهن الحساسة، طيارين، أطباء، ناس بيشتغلوا في نظام المناوبات ولا آخره. طيب هو الناس هتسمع تقول إيه ده، أكيد في جين خارق معروف يخلي الشخص ما يحتاجش ينام. لا، هي في فروق وراثية بتخلي المخ يتحمل نقص النوم بدرجات مختلفة، ده التفسير اللي بتدعمه الأبحاث الحالية. فلما أنت تيجي تنام وتلاقي صاحبك دوت مثلا في الساحل نام ساعتين وصحي زي القرد، فهو غصب عنه، هو وراثيا ربنا خلقه كده. الكلوك جينز اللي هي البي اي ار 3 والكلوك والبي ام اي ال 1، النسخ دي عنده التدهور بتاعها مش زي التدهور بتاعك، انت بتتدهور هو مش بتدهور. هو هيكون مش فايق قوي، بس هو فايق اكتر منك بكتير، وانت بتقول انا مش مصدق ما تنام شويه، فاهم قصدي؟ فبعد كده اعذر صاحبك ال قول صاحبتك او ايا كان حد عندكم في البيت بقى الاخر. بس ده برضو مش كويس. انا بقول لك مقاومه النوم، مش بقول لك ان هو محتاج النوم ده، لان هو ممكن يكون بينام ساعتين في اليوم ويصحى يبقى بيعرف يقاوم النوم بس صحته تتدهور. بس انا بتكلم على قله تركيزه او مثلا ان هو مركز او نشيط او الاخره، هيكون انشط منك بكتير علشان هو ربنا خلقه كده. عرفتوا بقى السر؟ حاجه وراثيه بحته وبيولوجيه بحته، ملهاش علاقه لا بسن ولا عرق ولا جنس ولا حتى في فصل من فصول السنه. يلا بينا.
1: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا منى عامر
1: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: Kiss the Love.
1: High voltage electronic music.
2: علي الفولتوج كهربائي كل جمعة مع أخشم ساعتين back to back ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
2: وراها ساعة مع Armin van Buuren.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
2: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
5: جديد رامي جمال في لياليها على Energy.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: من الأخبار اللي أنا شفتها دلوقتي وحسيت أن لازم أقولها أنه دلوقتي في حظر تصوير داخل المستشفيات. ايه كواليس القرار ده وايه اللي بيحصل وايه الخبر نفسه؟ بيقول لك انه بسبب تزايد الوقائع المثيره للجدل داخل عدد من المستشفيات الحكوميه، اصدرت السلطات الصحيه في مصر قرار يقضي بحظر التصوير جوه جميع المنشات الصحيه التابعه ليها بدون الحصول على تصريح مسبق، مع التلويح باتخاذ اجراءات قانونيه ضد المخالفين. ماشي. والقرار ده موجه لجميع قطاعات وزارة الصحة المصرية، لأنه كان في حوادث تكررت، كان في تصوير مشدد بين المرضى والمرافقين بتوعهم مع الفرق الطبية، أو حد تداول مقاطع من داخل أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف الكشف، فده أثار جدل واسع جدا، وفي كثير من الأحيان فتحوا تحقيق إداري وقانوني. والتعميم ده جاي بعد تكرار وقائع تصوير المرضى والناس اللي شغالين في المستشفيات ونشر المقاطع على السوشيال ميديا، وطبعا حصل جدل واسع وفتح تحقيقات في عدد من الحالات، وكان مستشفى دهب العام من أبرز تلك الوقائع، عشان صورت واحدة من المريضات طبيبة داخل قسم الطوارئ ونشرت الفيديو على السوشيال ميديا، وخلى الوزارة انها تحرر المحضر ضد مصورة الوقعة للتصوير بدون تصريح. الكلام ده من على سكاي نيوز عربية. ماشي. بيقولك انه اماكن تقديم الخدمة الصحية تعد منشآت ذات طبيعة خاصة، تصوير داخلها لا يجوز الا بعد الحصول على ايه؟ موافقة اصحاب الشأن وتصريح من ادارة المنشأة مع حظر التصوير. طبعا بس هو الواحد مش بيصور فيلم تسجيلي، واحد بيكون مثلا متضايق انه حد معمل حد اهمل في حاجة مثلا او الاخره، فبيرفع الموبايل ويصور. انا في تقريبا يقصدوا الموضوع ده، فما حدش هيكون في عز مثلا ما هو بيتخانق او هو مثلا متضايق او حاسس انه مثلا ما فيش حد مهتم بيه او الى اخره، هيروح ممكن ياخد تصريح يصور ولا ايه؟ ولا انا فاهم غلط؟ ممكن بس تقريبا ممكن في الحالتين عامه. بس بصراحه التصوير يعني جوه الاقسام الحساسه، ما هو برضو ما ينفعش، يعني ما ينفعش الواحد يروح مصوت مثلا ويصرخ ويفتح الموبايل. ما في مرضى، في ناس تانيين، يعني انت دلوقتي محتاج حق او محتاج حاسس ان انت اشتكي، طبعا تروح تشتكي للقنوات الصحيحة او الى اخره. بس فكرة انه الواحد لما بيعلي صوته ويفتح الكاميرا، ما في ناس تانية، في ناس بتكون يعني ممكن بتقضي دقائق، يعني لا سمح الله اللهم احفظنا، يعني بيكونوا في العناية المركزة خلاص دي آخر لحظاتهم، أو ناس مثلا عيلتهم متضايقين على حد بياخدوا خبر مثلا وحش من دكتور لمريض تاني، فأنت يعني نحن نصوت ونزعق ونقول كذا وافتح الكاميرا والأخير. فأنا متفهم خاصة جوه الأقسام الحساسة زي الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وأقسام النساء والولادة والصحة النفسية وعلاج الإدمان، ففي حاجات كتيرة جدا بتبقى حساسة جدا. المهم يعني القرار بيقول إنه في حال رصد أي واقعة تصوير بالمخالفة، فمدير المنشأة هيحرر محضر إثبات حالة فورا وإبلاغ الإدارة القانونية خلال 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة إذا استدعى الأمر. ماشي. بس ده بنتكلم على دخول وسائل إعلام وفرق التصوير للمنشآت الصحية على الحالات المصرح بها كتابيا من الجهات المختصة وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي للوزارة، مع الالتزام للحفاظ على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم. فهم بيتكلموا على الإعلام عامة يعني، بس ممكن يكون في بعض الحالات برضو ليها علاقة بالسوشيال ميديا، انه حد يصور حد ويرفع له على السوشيال ميديا جوه مكان حساس زي المستشفى اللي فيه عيانين كتيرة جدا والآخره. يعني قلت اقول لكم الخبر. عذبيني رامي عياش.
2: جديد رامي عياش على انرجي. عذبيني.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

Energy 92.1 المزيكا لعبتها يا وائل لو سمحت متنساش تامر عاشور آسف زي ما قلت والله العظيم ما ناسي يعني أصل تامر عاشور منزل ألبوم هلعب أغنية كل ساعة وهكذا يعني أصل أغاني حلوة وكلها جديدة وتحفة في الجمال. طيب عايز أسلم على كل الناس وفي حد بيقول إزاي تمنع وسيلة الدليل غالبا في وقتها بتكون الوحيدة ده على الفيديوهات اللي بتتصور في المستشفيات ولما يروح يشتكي يتقاله فين الدليل أو الإثبات دي مادونا. فاهم قصدك يا مادونا بس ممكن يكون قصدهم على وسائل الإعلام مثلا أو إنه في حد بيصور تقرير جوه أو حاجة صحافة استقصائية يمكن قصدهم على كده بس أو حد مثلا تبع مثلا جريدة معينة بيخش يفتح الموبايل أو يفتح بس مباشر فممكن يا مادونا قصدهم كده بس برضو الأيام هتبين لنا أكتر قصدهم إيه بالظبط أول يعني أنا أعرف أو حاول أعرف لك يعني بس مادونا بحب دماغك جدا يعني دي مش أول مرة فكرة يكون عندك كده اللي هو الرأي الحكيم هذا والله ترى مادونا أنت إضافة لهذا البرنامج والله ترى وأنا ما بقولش كده من فراغ نفسي أطلع الساحل الشمالي محمد منير وميريام فارس هناك.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
6: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16541،
8: الرقم الضريبي 530-638-3.

0: تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 5900 جنيه، عيار 24 6742 جنيه، سعر الجنيه 47616، سعر الأنصة 211569 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.
4: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
5: أنا وائل منصور
4: وأنا منى عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
6: اطرح موضوع عميق للنقاش. عمرو انت شكلك فاضي النهاردة وقاعد بتسمعني. أنا مبسوط. أنا على فكرة في رسالتين مش عارف ليه غيرانين من مادونا، منهم رقم مش مكتوب اسمه ولوسي بتقول أكيد رأي أكيد رأيك في دماغي زي مادونا صح؟ شيلوا مادونا من دماغكم بقى. جاي وقع ما بين المستمعين. شايفة يا مادونا عاملة أثر مخيف في البرنامج، وعشان كده هديلك أغنية يا مادونا ليك انتي وبس، وانتي اللي تطلبيها. نفسي أسمع لطيفة الجديد. مش من الملحن وليد سعد؟ طبعا الملحن الكبير وليد سعد طلع وقال انه تفاجأ بانه توليت، قال انه سرق أغنية الجديدة واخدها من لحن للمطربة الكبيرة لطيفة اللي هي أنا ما تننتش منه إرنهران ويعيش لناس تانين واللي ننري الترارة تيرا الترارة. وفي شبه بس يعني مش متاخدة يعني المزورات الأربعة ورا بعض يعني تقريبا، بس ما علينا. تعالوا نسمع لطيفة. أنا بحب لطيفة وبقالها كتير ما عملتش جديد. هي نزلت دلوقتي غالبا ألبوم، فنسمع شبهي بالملي بالملي. هو مش واخد الأغنية بالملي برضو. لطيفة.
4: جديد لطيفة شبهي بالملي على أنرجي.

طيب كنا بنسمع لطيفة، مش بس لطيفة اللي منزلها جديد، الجديد كله عندنا المزيكا لعبتها. وأنا فاكر أغنية آسف ليه تامر عاشور اللي بتسمعينا بس بعد أغنية أنغام، لأنه أنغام لسه منزلة مني ألبوم وأنا سمعت الأربع أغاني كلهم، وأكيد أكيد هكون عايز ألعبهم كلهم. بس ممكن ألعب أول أغنية في الألبوم اللي الهادر بتاعتها وهي بعدك وجع، تعالوا نسمعها. لا ما كانتش أول أغنية فيها بس.

يا سلام على الدلع كده كتير. طب نسمع حاجة رامي جمال وانت اختار الأغنية. أي خدمة. أنا ببعت عشان بحب البرنامج بصراحة وبحب أقول وأشارك رأيي معاك واللي غالبا بقى مثير للجدل في البرنامج. هو فعلا يا مدونة بس والله دماغك حلوة. أوكي في كمان لا والله مش فاضي بس متضايق جدا فمين اللي خرجني من المود ده؟ أنرجي طبعا وبالأخص في هذا المعيد. That's why I am hyper. I am here now. طب يا عمري الوكيل للفشل توكيل ابعت لي أغنية نفسك تسمعها يعني عشان يعني أخرجك من المود. أسمعك إيه وإنت متضايق كده؟ جرح تاني ولا دايما دموع؟ لأنه ساعات بنكون عاوزين نعيش لحظة الحزن، نعيش لحظة الكآبة وما نبقاش في حالة إنكار، وده أسلم وأحلى طريق للشفاء العاجل إن شاء الله. يا عمر يا عمر عفوا يا لهوي بزود عليك زعل إن أنا كمان حتى بقول اسمك غلط. طيب خبر عاجل لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي. خبر عاجل، خبر عاجل لأمل ماهر أغنية. ده المهم.

تامر شي احلى وائل على اغاني تامر عاشور, وعلى انك ما تسيتنيش تلعب الاغنيتين, احلى برنامج بحب اسمعه والله. هاجر انت بتقولي كده بس علشان لعبت لك الاغنيتين, وبكره تروحي برنامج تاني تهجري لهناك عشان اسمك هاجر. لا ظرف اكتر من كده, هحاول القناه. انا اسف انا اسف انا اسف. يا وائل لدودو الصغنن سيلا في, ممكن اغنيه سيلا في؟ سيلا في بتاعت شاب خالد, كنت لحقتيني وكنت كتبتها عشان دلوقتي هكتب لافي لافي لافي يعني الحياة باللغة الفرنسية لافي. ممكن عبالك عادي, ده انتي مارينا يعني من الناس القديمة. سيلافي شاب خالد, حاضر تتجمري لدودو الصغنن. ماشي يا دودو, ايه رأيك في الأغنية دي يا دودو؟

ممكن احمد شيبة. لو لعبت يا زهر طويلة قوي بس ممكن العبها لك. في اس ام اس بتقول ثانية لو لعبت يا زهر نكتب زهر هي دي احلى واحدة. في انت دمك خفيف جدا ربنا يخليك يا ريت تكمل باقي الحلقة اغاني. اوكي حلوة منك حلوة منك كمستمع. والله انا دمي خفيف جدا وبألف نكت كمان والله. طيب لا لو لعبت يا زهر طويلة طويلة طويلة بس نلعب منها ايه حبة صغيرين كده علشان بس ايه يعني طلبها الغالي ما نقدرش نرفض له طلب. يلا بينا.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فلاش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي،
4: أنا وائل منصور
3: وأنا من عامر.
5: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: قالوا اهلا اهلا بعروستنا الحلوه بقت تامه وبتروح لبعيد.
1: دخول مفاجئ. مساء الفل والهنا على كل الناس اللي
0: هنا. الله وحشني صوتك.
1: انا نفسي وحشني صوتي في المايك. اه والله.
0: قولي لي كده واحده. مساء الفل والهنا.
1: مساء الفل والهنا. مساء النور والهنا.
0: يا لهوي. انا موجود هنا. ازيك يا زهر؟ عامله ايه؟
1: وحشتني. ويوي.
0: طيب مبدئيا كده لكل السناجل اللي بيسمعونا، الجواز حلو ولا مش حلو؟
1: انا بقالي اسبوعين متجوزه، هبقى جحده لو قلت مش يعني فاهم، هبقى سايكو قوي. احنا في الفتره بتاعت المفروض ان الجواز حلو طبعا،
0: صح؟
1: يعني الفتره دي اصلا، فلسه بقى ما فيش الحاجات التانية.
0: طب ايه اللي ما حدش قال يعني؟ مش جماعه مش كنتوا تقولوا لي في حاجه كده؟
1: ممكن اقول حاجه. انا كل الناس قالت لي على كل حاجه.
0: يا سلام.
1: ما فيش اي مفاجآت يعني. كل حاجه، الوحش قبل الحلو كمان.
0: كمان.
1: اه والله.
0: جميله يا فادي.
1: انا بشكر كل الظروف وكل الناس اللي قالوا لي على كل حاجه.
0: ده كان حدث،
1: ما كانش فيه اي مفاجآت.
0: لا الف الف مبروك، وان شاء الله كده ما بعرفش ارد على الحاجات. انا مره حد انا في العيله عندنا ما بنعرفش نرد.
1: انا عارفه ما بتعرفش تقول حاجه اصلا في
0: الحاجات. والله انا في حد كان
1: انا كنت فاكره انت مش جاي. والله احنا هنا.
0: لا انا جيت
1: الحمد لله.
0: انا دي ما
1: ده هو ده الحدث بتاع فرحي.
0: صح. ان
1: هو المنصور جه في فرح.
0: هي انا ميدت. ما بعملهاش.
1: انا عارفه والله.
0: انا توم اتنين ماي بيست فريندز ما روحتش فرحهم.
1: عارف.
0: وقطعوا معايا، بقول لهم قطعتوا ليه؟ قال لي ده فرحنا.
1: اصل فاهم قصدك.
0: لا انا حسيت ان انا وقتها فعلا بجد ما كنتش في المود.
1: ايوه الحمد لله، الحمد لله ان انا فرحي جه وانت في المود.
0: ده انا كنت في المود وايه. ونزلت اشتريت هدوم.
1: وقلت قمر
0: هحط عطر ايه وانا رايح.
1: عادي.
0: لا بس كان يوم جميل صراحه، والحمد لله ان انا كنت موجود فيه يعني.
1: ايوه قوي. الحمد لله. انا رجعت يا جماعه بعد توقف شهر من سيبا دايره لظروف الاول صحيه، وبعدين ظروف خاصه سعيده الحمد لله.
0: الحمد لله انك اتنظرتي قبل الفرح مش بعديه.
1: يعني يا رب يعني
0: اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم ان
1: شاء الله خير. طيب. سيبها دايره بقى.
0: سيبها دايره بس عشان الساعتين الجايين نسمع الاغنيتين اللي جايين دول. و
1: هنرجع، قصدي ان هنرجع سيبها دايره تاني، فسيبوها دايره عشان ارجع تاني بقى بعد 10 دقايق.
0: يلا ويلكم بيك.
2: حصريا على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا. سيبا دايرة كان متوقف لمدة شهر أسبوعين لأسباب صحية للأسف. أهو بقى وربا دورة النافعة وأسبوعين تانيين للظروف الشخصية. والحمد لله رجعت تاني هو ومعاكم على الهواء مباشرة. وحشتوني جدا جدا جدا. قولي الأول أخباركم إيه وعاملين إيه ومين فين ورايح فين وجاي منين وبتعملوا إيه, وطبعا أساميكم في المسجز, وطبعا عايزين تسمعوا إيه. عندي شوية أخبار محتاجة أقولها لكم, عندي ألعاب محتاجة ألعبها معاكم, بس عايز أخد معاكم الأول كده ودي بشكل ودي وأعرف أخباركم.

0: يا نهار ابيض زوزو من جديد. الله الله الله اليوم الحلو ده نسمع احمد سعد بقى. اليوم الحلو ده ومناسبه جميله دي عمور وحشني جدا جدا ومساء الفل عليك. هنسمع احمد سعد اكيد. زوزو قلبي وحشاني كتير جدا, بتمنى تكوني باحسن حال حبيبتي يا سماسيمو, وانتي كمان وحشاني جدا جدا والله. اللي كنت ركنت وهطلع بس لا هقعد في العربيه اسمعك, وحياه ربنا مفتقد البرنامج جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي يا زوزو. الحمد لله على السلامه حبيبي يا عمور, والله مليون مبروك يا زوزو, وحشتينا جدا وربنا يسعدك دايما. ميرسي جدا. ونكتب اسامينا بقى في المسجز. يا نهار افراح وليالي ملاح, وحشتيني وحشتيني ونورت الدنيا كلها والله. بقى لي شهر يومي ناقص فطفطتي مع زوزي بعد اليوم الطويل. حبيبتي يا لولي والله, قولي نفسك تسمعي ايه بقى وتعالي اكيد هنفضفض. وليه عامه اخبارك ايه والشهر ده حصل فيه ايه ورايحه فين وجايه منين ويومك كان عامل ازاي وكده. طيب الف مبروك طبعا لحبايبي بتوع الثانويه العامه, والكلام اللي بقوله كل سنه في نفس الوقت, خروجك من الثانويه العامه معناه بدايه حياه جديده مش نهاية الطريق خالص. جبت مجموعة حلوة جدا جدا جدا, ده مش النهاية, دي بداية لحياة تانية مختلفة. ممكن تبقاش محتاجة نفس المجهود اللي عملته عشان تجيب المجموعة ده, بس محتاجة حياة تانية ومش هتفهموا كلامي حالا, بس يعني جبتوا مجموعة حلوة قوي وكبير قوي, ما تتسوحوش بيه وما تتغروش بيه, دي نصيحتي. اعملوا اللي انتوا عاوزينه. جبتوا مجموعة صغير جدا او قليل جدا او حصل اي حاجة يعني وحشة, ما هياش نهاية الدنيا عادي, و اللي جاي احسن وهيبقى احسن لو قررتوا ان انتوا تشدوا كده على نفسكم الاول. بس عايز اقول لكم انه ان شاء الله خلاص اعلنت الوزاره كمان انه بدايه انطلاق يعني المرحله الاولى للتنسيق هيكون من خلال الويب سايت يوم الاربعاء اللي جاي, وهتبقى لغايه يوم الاحد الجاي. المرحله الاولى من تنسيق الجامعات الشعبه العلميه علمي من اول 91.4%, 292 ده بالنظام الحديث, النظام القديم 90%, 396 درجة. ده الشعبة العلمية. الشعبة الهندسية النظام الحديث 275.5 يعني 86.9%, ده من أول كده يعني. النظام القديم 347 يعني 84.63%. الشعبة الأدبية 229 يعني 71.56 يعني في المية, ده في النظام الحديث. والنظام القديم 65.85%, 270 درجة يعني. ده كمان المرحلة الأولى. فأنا شايفة أنه الدرجة, أنا عارفة أن الناس كتير قوي اشتكت من الدرجات ومن الامتحانات, بس شايفة كمان أنه كمرحلة أولى إحنا نازلين قوي من مجموع, فخير ما هيش آخر الدنيا إن شاء الله وخير. قولوا باي باي بقى للمدرسة وبصوا قدامكم كويس.
1: معقول يا ولاد

0: من الألبومات الصيف ده حاجة رواج رهيب جدا جدا وحماس شديد جدا ومزاج. أنا بقول لكم كده من بدري من مع بداية دخول الصيف وأنا بقول لكم إنه الفنانين رايقين قوي وفي ألبومز نازلة. غبت شهر لا نزل ألبومز كتيرة جدا جدا جدا وتقريبا كلها حلوة. قولوا لي أكتر ألبوم بقى شدتكم، أكتر الأغاني اللي حبينها الجديدة، وأسمعكم برضو أغنية جديدة تانية لمصطفى النسر
1: جديد
0: وارجع
1: على انرجي
0: اللي عجبكم القلب
1: مصطفى النسر فراتيلو.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
0: نجحنا بس الجامعة ايه؟
4: طبعاً

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
4: طيب احنا لسه مكملين معاكم و92 ميدا رقم الاس ام اس. وبسالكم ايه اخر بقى في الالبومز اللي نزلت وفي خضام الزحمه الفنيه الجميله اللي حاصله جدا جدا، ايه اكتر البومز اللي عجباكم وايه الاغاني اللي عجباكم جوه الالبومز؟ عندي خبر ظريف قوي ان الهيئه المصريه العامه للكتاب اعلنت عن افتتاح دوره اولى، اول دوره خالص من معرض العالمين للكتاب في الفترة من 1 أغسطس ل 15 سبتمبر في شاطئ أرينا 2. المعرض هيشارك فيه عدد من دور النشر المصرية وقطاعات وزارة الثقافة المتخصصة في النشر، ويكون فيه برنامج ثقافي وفني بيقدم ندوات ثقافية وأمسيات فنية وأنشطة خاصة كمان للأطفال، وده طبعا بهدف نشر المعرفة بين المواطنين وتوفير المنتج الثقافي بأسعار مخفضة. والمفروض ان معرض العالمين الاول للكتاب هو جزء من رؤيه الهيئه المصريه العامه للكتاب للتوسع في تنظيم معارض الكتب بالمحافظات والمدن الجديده وتحويلها لمنصات ثقافيه متكامله بتجمع بين الكتاب والانشطه الفنيه والابداعيه. لذيذ قوي قوي قوي الخبر ده، وان الكتب توصل للعالمين دي حاجه ظريفه جدا جدا. 92100 رقم الاس ام اس، ايه الالبومز اللي عجبتكم وايه الاغاني اللي جوه الالبومز اللي عجبتكم قوي؟

0: تيم وتحبي تسمعي لمين ايه؟ قوليلي. تامر عاشور يا زوزو جامد جدا، ومن اكتر اغاني اللي عجباني اللي تامر عاشور في الالبوم الجديد كمان جدع، اغنيه اللي تشتغل دلوقتي حالا. في البومز كتير قوي نزلت الفتره اللي فاتت، تابعتوا ايه سمعتوا ايه وايه اللي عجبكم، مين اللي عجبكم وايه اللي عجبكم في الالبومز. الالبومز بقى ما شاء الله ايه
1: جديد، تامر عاشور على انرجي جدع.

0: أنغام يا زو أنغام طبعا أحب أنمني ألبم النفحات بس اللي تكرمت بيها والله الست أنغام علينا هي في منتهى اللذاذة في وسط كل ده برضو في حتة تانية خالص بصراحة عجبوني عجبني الإي بي كله صراحة. أنتوا عجبتكم إيه؟ أنا عارفة أنا محصرني عاملة شغل فتعال نسمع محصرني ونرجع لكم برضو على خبر ظريف قوي.
1: أنغام محصرني على أنرجي.

في منتهى المزاج والعظمه واللذاذه والاتقان طبعا. والله اغاني كتير قوي حلوه قوي نزلت وانغام في حته تانية كده كده. 92 رقم الاس ام اس في ثلاثيه سينمائيه بنحبها جدا جدا جدا يا جماعه. واعلنت شركه سينرجي بلس ان تصوير فيلم الجديد اللي هو اسمه فرصه سعيده هيبدا ان شاء الله او بدا النهارده يوم الاحد, وده مفروض ان هو مشروع بيجمع ما بين بقى احمد مكي ماجد الكدواني بعد 16 سنه, وكمان اخراج احمد الجندي. ثلاثيه عظيمه بنموت فيها واكيد في انتظارها جدا جدا. I think this is a very nice project. هننتظره وهنتفرج عليه, وهم عملوا كذا حاجه مع بعض الثلاثيه دي.

0: لسه مكملين معاكم زهره منوره ميكانيك. اول مره اسمعك من بعد الفرح، الف الف مبروك يا رب دايما في فرح كده وبخير يا رب. ربنا يخليك يا حواش، شكرا جدا جدا. وقولي نفسك تسمع ايه واخبارك ايه وانت وجاي منين ورايح فين وبتعمل ايه. اسف يا سنيني، عيد الميلاد ده بادئ معايا باكتئاب. فهد انت على ذوق. لا يا سما، لا نو نو نو نو، تعالي معايا كده ونروح في حته تانية. بصي الاغنيه الجايه دي لذيذه قوي قوي، من الاغاني الجديده اللي اليسا منزلاها، واضح انها برضو يعني ناويه على البوم جامد. لعبه الايام لذيذه قوي، ف ايه رايك؟ هابي بيرثدي. بصي انا عايزاكي تفرحي كده وتتبسطي. اه والله هي الدنيا كده شويه فوق وشويه تحت.
1: جديد اليسا على انرجي لعبة الأيام.

سيمو يا سما سيمو، الدنيا زي ما قلت لك حبه فوق حبه تحت، وبشويش عنينا دنيا كسنه وانتي طيبه، وان شاء الله تبقى سنه حلوه. المهم خشيه كده برجلك اليمين وان شاء الله يبقى خير. على فكره انا من الناس اللي برضو في اوقات عيد ميلادي بيبقى عندي اكتئاب، مش فاهمه الناس تحتفل ليه. وايه ده تحتفل ليه؟ عشان يعني في عندي بقى عندي بيجي بتصيبني حاله كده غير مبرره بالمره، ما انصحكيش تروحي لها، انصحك تبعدي عنها بسرعه جدا. والله ملهى يعني رخم. انا مش عارف المود رايح فين، بس مش عارف ليه حابب اسمع اغنيه تميم بتاعت انت اي كلام عني، وانا في طريق على الصحراوي دايره اوصل بالسلامه. توصل بالسلامه يا رب يا حواش، وفي التاني سلامه، وفي العجله الندامه، وسمعك اللي انت عاوزه عشان يبقى مودك حلو كده وانت راجع، وان شاء الله خير. وكان باك زهره، كنت وحشاني جدا. انت لسه وحشاني يا سوكا جدا جدا جدا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: المزيكا لعبتها. ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد كارول سماحة على انرجي. يا حظي.

0: عندي خبر بقى ظريف جدا جدا، يعني خبر تقريبا كنت بحلم بيه وبعض وندر كتير قوي، هو ليه ده مفيش مش موجود ده ليه واصبح موجود لاول مره في مصر؟ مدرسه ثانويه فنيه متخصصه في صناعه السينما والاعلام، اعلنت شركه اجوره الانتاج السينمائي اطلاق مدرسه اجوره للسينما كاول مدرسه ثانويه فنيه متخصصه في صناعه السينما والانتاج الفني في مصر، وده تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وبتعاون مع مؤسسه ادج لتطوير التعليم وشركه بي ويل ضمن منظومه مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. المدرسه هتستقبل الطلاب الحاصلين على شهاده الاعداديه من عمر 14 ل 17 سنه بنظام دراسه 2+3 ماشي، اللي بيجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل من وهم بيتعلموا، والتقديم هيتم من خلال المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وبتعتمد المدرسة على مناهج متخصصة وتدريب عملي وشراكات مباشرة مع خبراء ومتخصصين في صناعة السينما والإنتاج الفني علشان الطلاب يكسبوا خبرات عملية تطور صناعة السينما والإعلام في مصر. حاجة في منتهى اللذاذة وحلوة قوي قوي قوي إن حد من وهو صغير من بدري يتأسس التأسيس اللذيذ قوي قوي ده، وهذا الاهتمام يعني بهذا النوع من الفنون، وإن هو يبقى ليها ثانوية فنية، ده حاجة حتى فنية. أغنية مروان موسى الجديدة وميستي عادي سهلة عادي والله، زوزو مبروك قلبي جات متأخرة، سمسيمو عارفة إنه عادي بس روقي كده وفرفشي كده عادي سهلة.
1: جديد مروان موسى وميستي على انرجي عادي سهله.

0: معاكم عندنا فرايتي رهيبة من الأغاني الجديدة والأرتس برضو الحقيقة. فأنا عندي حماس شديد جدا أن أسمعكم كل حاجة وأي حاجة, وإنتوا تقولوا لي برضو إيه أكتر الألبومز. لسه بسأل ده سؤال الحلقة النهاردة, إيه أكتر الألبومز اللي عجبتكم وأكتر أغاني جوه الألبومز عجبتكوا يعني لأني أرتس وكده, بعتولي على 92 100
1: أدونيس على أنرجي. حلمت

0: والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
1: جديد يوسف جبريل على أنرجي استناني.

طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس عمرو دياب. طبعا طبعا. ايه بقى اكتر اغنيه في عمرو دياب؟ قولوا لي. والله يا زازي انا بحطت ايدك على وضعي كده كده وبجد بسطني قوي خبر مدرسه السينما ده، حاساه نسمه طراوه كده وسط الحر، وافتقدتك قوي وقت وفاة جميل حبيبي هاني شنودة. الحمد لله انا ما كنتش على هواك، كان هيبقى في حلقه خطيره والبومات الصيف. انا لسه عطلانه عند حمائي بصراحه. ماشي، ما حمائي جامد برضه، بس في بعده بقى نزل حاجات كتيره قوي، فتعالي معايا كده الاول.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما انا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى انت والحر.

0: بصراحة ألبوم عمرو دياب أنا عجبتني قوي. جت لك ولولا البنات تامر حسني طبعا ما تيجي عجبتني قوي. ولسه بكتشف تامر عاشور, وفي انتظار الحدث الأعظم كايروكي بكرة بقى, في مفاجآت كتيرة لطيفة جدا مع كايروكي برضو. وتامر عاشور خطير, وفي رامي جمال, وفي كتير قوي, في ألبومز كتير بجد نزلت الأسبوع اللي فات. بس
1: على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس وزوجتي رامي جمال في السريع علشان هقفل. مليا سماسيمو راحه فين؟ انت قاعده معانا بس يعني مش حاضر. سمعك رامي جمال بسرعه وبقيت بحبه من الالبوم الجديد. ونختار بقى عايزين نختم بايه عشان دلوقتي انا ممكن نبتدي نعمل فيه فوتينج سريعه لحد ايه الربع ساعه او ثلث ساعه الفضل. 92 100 رقم الاس ام اس. رامي جمال البوم جديد ومنه اغنيه
1: وبقيت رامي جمال وبقيت بحبه على انرجي.

برضو يا سما بعد كده تامر عاشور اسف يا سنيني برضو. طبعا احنا سمعنا اولا تامر عاشور لا مش اسف يا سنيني في يوم عيد ميلادك، لا تامر عاشور نفسه ما يرضاهوش والله العظيم ثلاثه. وشوفي لك حاجه ثانيه، شوفي لك حاجه ثانيه نختم بيها ارجوك يا سما سيمو. 92 رقم الاس ام اس، مروان يونس وعرب برضو اغنيه جديده لانج على انرجي عادي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد راغب علامة على انرجي كده كده.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي.
1: واحنا بنوصل لغايه نهايه حلقتنا، بس برضو لاي حد بقى يعني عنده طريق الوحات، سواء متجه الى الطريق الوحات اللي هو مثلا عندنا مدينه انتاج اعلامي اللي متجه للدائري، او الناحيه الثانيه، خلي بالكوا لانه في حادثه صعبه جدا جدا جدا على الطريق الاتجاه اللي هو بتاع الدائري، وفي عربيات اسعاف كتير قوي قوي، فربنا يستر يا رب يا رب، ويعني وتبقى أخبار يعني إيه مش قاسية قوي أكتر ما المنظر قاسي. فخلي بالكوا لأن ده كمان أكيد عامل زحمة رهيبة، فقلت أقول لكم برضو قبل ما أمشي أن لسه الخبر جايلي حالا من الزملاء لسه خارجين من مدينة الإنتاج الإعلامي. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة، وأجيلكوا بكرة إن شاء الله بقى ترجع ريما لعادتها القديمة، بكرة في نفس الميعاد من الساعة 6 لحد الساعة 8 إلا حلقة جديدة من سبع دايرة، وكده كده سبوها دايرة تسمعوا أجمد الأغاني اللي عندنا وأجدد يعني أجددها وأجملها والله وأجمدها كمان. فسيبكوا بقى ايه كده مع مراد مكرم اغنيه جديده برضو، واقول لكم انه خلصت الحلقه وخلص الكلام.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد محمد رمضان على انرجي، روح

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

واللي يصبر يمون. قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب جيتلك من سوني ميوزك.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي
1: جديد راغب علامة على انرجي كده كده

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: هوستو انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: انا مروان يونس وبعمل احلى برنامج هنا في انرجي من الاخر يعني، بس عشان ما نحورش، اصل انا بحب الدنيا قوي يا جماعه.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من اربعة لستة على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربعة من أربعة لستة على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى أنت والحر.
4: جديد مريهان حسين على انرجي. تق تق تق.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.